0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسال مبو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نارا جو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

صباح الخير بنات الشات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 بروفينس وتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم كل يوم الأحد من الساعة 8 لحد الساعة 10، في مدة ساعتين تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد نشرة نوصل لكم البلاغات المفضلة والأغاني الجميلة لحد الساعة 9، ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتير، أي طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس الجميل سوا، سافرت سوا واجتماع في أي مكان سوا، وتقولوا لهم أحد سيد بواسطة هنا راديو تشاد، وده في نمرو واحد بس أنا أبل 61 53 53 20 61 53 53 20. أكتب رقمين آخرين أكتب فوق SMS رسالة بالفرنسي وبالعربي كما لقيت الأبل 66 24 15 80 وتسعة تيغو 93 33 14 93 34 24. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 16 شهر 8 سنة 2026، في مدنا ساعتين جايات وساعات الجايات لحد الساعة 3 بأسر الآلات والموجات الأغاني والأبيلات والدعايات في مكانة الفن انجينير بلين محمود قصر حماد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 8:00 في استوديو تروهن الأونما في كارتي جابانغاتو كوميننا الدوزيوم راندوسما في العاصمة انجمينا. نمشي ونلقى الفنان الكبير موسى ودات الله، المزارعين والبقارة أخوان دائن دلبن ودائن دغلة دول بس يالنا تشات، الله يجيب الآفي والتعايش السلمي والعيش بلبن أم بين كل إيال. أنا بلدنا تشاد بلد توماي كمي تكنيك

0: مسنو سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أبكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سينا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير الإعلام خشم الكلام عن الحكومة قاسم شريف محمد قدم بيان, وفي البيان كمان كلم بالعفو الرئاسي الكارن أنت رئيس الجمهورية لبعض من السجناء السياسيين, وكلم بكون حاليا لما في أي مسجون سياسي في سجن هنتشات. بئس وديه أنا وزارة انتصار الحيواني والإنتاج في رأس الوزير البروفيسور إبراهيم عوض الطيب كاد بشت في آتيا أسمان إقليمنا البطن. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة في وقتها. نبدأ النشرة برجول الخطبة حينت رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بن نول كان قدمها للأمة نجات بمناسبة هنا أنس أوت. واليوم الزميل محمد أحمد عبد الكريم كمان يهجي لنا بجزء الكلام فوق كبير الدولة باللا مركزية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين. خلينا نتابع.
2: في وقت خطاب هنا كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو القدماء للأمة التشادية كلم حول التعليم والصحة وكيف الناس يلقوا العلم النظيف البشر بو, وأيضا لقيان الكهرباء إضافة للبنية التحتية من ضمن الأولويات البقومبية. شندا كبير الدولة كلفة للحكومة خلي تطبق المعاهدات القطعتة للشعب في أرض الواقع عشان السكان مباشرة يشوفوا الإنجازات البسوة. وفي خطاب أيضا كبير الدولة طلب من كل المسائل ودا في مختلف المهمات خليه يقوموا بمسؤولياتهم الكاملة في خدمة الشعب, وقال بكونه هو بيكتر من زياراته المفاجئة ودا في الأيامات الجاية. إعلان حنايا في كتران الزيارات المفاجئة دا يعتبر إنذار للمسائل عشان يواصلوا في العمل بطريقة منتظمة. رئيس الجمهورية كلم أيضا بكون الحكومة تحاسب وتعاقب أي تقصير كن انكشف. ومن ضمن النقاط الكلم فوقها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو حول الملف حنا نقلان الصلاحيات للجماعات المحلية المستقلة, وأكد بكونه هو بيلتزم عشان اللا مركزية دي تكون شيء واقع وبتنشاف وتطبق في أرض الواقع, وقال بكونه عندنا الوقت عشان نصلح الأوضاع عشان النية القام بيا النظام الديمقراطي ما يتحول لكلام ساكت. في شندا الحكومة أنت التوجيهات عشان يسرعوا في عملية النقل الحقيقي للصلاحيات وبالزيادة التدريجية للمواد القصصوا للجماعات المحلية, ودا لعشان يحققوا التنمية المستدامة على حسب مطالب السكان التشاديين.
1: محمد أحمد عبد الكريم مهاجر. الوزير الإعلام خشم الكلام عن الحكومة قاسم شريف محمد كان قدم أمس فجر بيان, وكلم كمان بالأفو الرئاسي العام كان أنتولي بعد من السجناء, وكلم بكون العملية دي أو الخطوة اللي كان قام بها كبير الدولة ده تدخل في إطار السياسة حنت اليد الممدودة القائم بها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بن نول. خلينا نسمعوا لجزء من كلامه بترجمة حنا حجها وحبيب عمر.
3: بمناسبة حنا عيد الاستقلال 66 سنة بلدنا تشاد بقت مستقلة, فدا أعلن كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بن نول كثير من القرارات المهمة منا سامح وأفى عدد من المسائل السياسيين الهم في السجن, والخطوة دي بتدخل في جانب حنا السياسة الوطنية وبتقوي المقعد سوا والسلام, ودي المبادئ اللي كان نادى بيا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. في دا أنينا نرحب بالخطوة السمحة ونأيدها, وكان اتذكرت في كلامه أشر في نقطة مهمة بالهين، قال أي إقليم من أقاليم هنا بلدنا تشاد وأي زول من المجتمع وأي حزب سياسي ما بقدر وهيدا ببني تشاد وحتى يواجه الحمولات القاعدة تواجهها بلدنا تشاد، حتى كان في جانب التنمية أو في التعليم وكمان في الصحة بلد جوانب الآخرة كبيرة الدولة قبال دا كلا نادى وكلم في السياسة اللي بتقوم بالمشاركة والخدمة سوا، وأكيد نبنو البلد سوا ونعيش سوا، ولكن عيشتنا سوا ما بتبقى مقسمة ولا حتى منفردة، وأنينا محتاجين لرؤية كتير من دا وشاملة، وقت ما نقول شاملة أي سوا دا ما نشوفه بمفهوم خاطئ وما تبقى في جانب ديني ولا حتى في الأقاليم بس، ولكن لازم الأولوية تبقى في المساواة انت الفرص قدام كل التشاديين أوين ورجال ومن كل التراب حنا بلدنا تشاد من الشمال للجنوب ومن وتي لمن شاق. وخلينا أكد بكونه تشاد هما دولة اثنين ولا مجتمع اثنين مقابلين.
4: Tous les coins du Tchad, nord, sud, est, ouest, et il faut rappeler qu'il n'y a pas deux Tchad qui se font face.
1: كذلك الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة قاسم شريف محمد كان أكد للصحافة بكون في وقتنا أنا اليوم ده ما في أي ذول مقروب في السجن هنا جاد بخبر عن السياسة. خلينا نسمعه بترجمة عن الجهوة حبيب عمر.
4: يا أي مساج فارك جو درام بي
3: في رسالة قوية ندور نرسلها خاصة في الوقت أن هج فوق هسه كده سياسي كمسجون ما في بلدنا تشاد وأفو كل المساجين السياسيين، وكان في مساجين سياسيين أو شباب هم اليوم في السجن كقاعدين دا قايدينهم أكيد فوق جريمة آخرة وحتى عند فساد وفوقهم حسابات من القانون حسب جرائمهم، ودا ما بسبب دخلينهم في السياسة. وفي الوقت النهج فوق ما في زول مسجون سياسي في تشاد اليوم ولا حتى ما في صحفي واحد مكروب في السجن، ما كربو في خدمته انت الصحافة ولا في راية بقدمة. ده الكلام أني دور أي واحد يفهمه، لأن في ناس بخط في أجيلهم بكونه الحرية في البلد ده ما فيها، بقولوا كان حرية التعبير ما فيها، وبقولوا نادم ما بقدر بحجي ولا حتى بقولوا الصح في كلا ما بقدر بحجي. ده ما صحيح، الكلام ده ما صحيح، وأنينا نقوله الكلام ده خلط وخليه يقوله لي بكونه حس كي صح في قاعد في السجن التشادي كربو بكونه حج كلام ما عديل أو نشر كلام ما عديل. وحتى اليوم ما في زول سياسي كمسجون ما في أبدا. نعم في أوين ورجال خدموا قبال ده في السياسة ومنهم هسا قاعدين مسجونين، لكن قريبينهم ده ما سبب عن السياسة.
1: وفي نفس الموضوع المجموعة البرلمانية هنت الحركة الوطنية للإنقاذ MPS في لب الجمعية الوطنية بواحد بلاغ صحفي تقول تشكر شكر حار لمارشال هنتشات محمد إدريس ديبي إدنو رئيس الجمهورية كبير الدولة بالقرار الشجاع والسياسي والمسؤولية اللي كان شالها، وأنت كمان أفو رئاسي لبعض من السجناء السياسيين اللي كان كربوهم في السجن بسبب السياسة. من ناحية تانية كمان الرئيس عن المجموعة دي الدكتور جاك لونغاماي بقول الخطوة أو الأمل اللي كان قام بها كبير الدولة ده بوصف نيته المخلصة في المشاركة في تحسين وتهدئة هنت الجو السياسي في جمهورية تشاد. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشاد بسواد من وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بقيادة الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. البيسة دي كان وصلت في مدينة آتي عاصمة الإقليم خان البطة، ولقت استقبال من المندوب العام للحكومة في جميع إقليم البطة والمسائل هناك وسو جلسات هنا خدمة. هجاوب عمر والتفاصيل.
3: إقليم حنا البطحة بتميز بالثروة الحيوانية الفوكة كثير من الحيوانات دي الميزة الخلت وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المعايا وصلوا مدينة البطحة والهدف من الزيارة دي مشوا عشان يفقدوا البنية التحتية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في إقليم حنا البطحة مدينة كنجرو. بالزيارة دي الحص وقع لها زارها وزير الثروة الحيوانية ومعايا الوفد ودالي عشان يفقدوا في كنجرو الخدمة هن الدلان البون ودا ليسهلوا للبهائم الدرب خاصة في وقت الخريف. رئيس المركز الإداري حنا كنجرو يوسف محمد أحمد حجة وقال
5: مدستر حنا في ناس كلها جانا هني ونشكر البرزنت ريبليك تواري نمشو دا إني سيبنا ما تم وزالي كيف دي جاء بخادم نشكره كثير لهم رشاء الله محمد إدريس ديبي.
3: والمحطة الآخرة القدر زاروها زاروا سوق حنا البهائم حنا منطقة كنجرو وطوالي بس الوزير مع الوفد المعايا سو ملمة كبيرة مع التجار حنا البهائم ومعاهم مسائل حنا المنطقة. برت الملمة بالكلمة الكلم فوكا كبير حنا الرؤاء أي البقارة كلم في الحمبولات القاعدين بواجهوها البقارة القاعدين في منطقة كنجرو وطلب من الوزير خليه يقدم لهم الدعم في الصعوبات دي لعشان يساعدوهم في التنمية انت سروا حيوانية القاعدة في المنطقة هنا كنجرو. كان من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في أهمية هنا طائنين البهائم كمان زار المراكز التنين اللي بيجففوا فوقهم الشرموط والزريبة اللي بيطقنوا فوق البقر. وبعد ده واصل الوزير في زيارته لحد له منطقة طويلة القاعدة في هلة هنا كنجرو ودا عشان يفقد المشروع هنا نكتين البر البزقوبية البهائم اللي هسا ما كملوا البني حقا وكل مشروع هنا قرية أم أم جي البني حقا كمل في الوقت المحدد. نذكركم بكونه الوزير حنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمل زيارته في إقليم حنا البطحة سوى ملمة آخرة لما فك رئيس حنا المجلس الولائي والبقارة وناس البهائم والمسائل الإداريين. بالمناسبة هنت الملمة دي كلم الوزير وقال
6: كان كل كلام ميتوا يا جماعة تعرفوك بس فلان ده بقر أيوه كي بنسي دراء الناس فلان أدارة مالك السنة دخل السنة جاي دخل هذا المالك وما در تهجو ليه فلان شغلك ده ما عديل ما تنسي دراء الناس تقدر تقوله سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري شي بكان المنزل ولا بكان المرحال هذا الزراع كله ما يقدر يهجلو كان حق فيه سيقدر يهجلو دوك أنا ما ندور نوصل المشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولو لا لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يالغلو حلل قبال الفتنة ما تجي.
3: نذكركم بكونه الزيارة الآخرة تبقى في إقليم حنوادي فيرة.
1: محمود قصر الساعة 8:29 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلد نجاد دي نشط الأخبار اليوم فجر الناس الفاتحكم كمان يذكرون بالعناوين. الوزير الإعلام خشم الكلام أن الحكومة قاسم شريف محمد كان قدم بيان وكلم كمان بالأفو الرئاسي كان أنت رئيس الجمهورية لبعض من المساجين السياسيين في بلد نجاد وقال حاليا كما في أي زول كربو في السجن بسبب السياسة في كل السجون هنجد. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمان مشى في مدينة آتيا أسمن إقليم البطحة وهناك سوى ملمات مع البقارة والمسائل هناك وذا عشان تطور الثروة الحيوانية في تشاد. شكرا لكم انتم الغالين تتابعونا حاليا من مدينة أتي ومن مدينة عبشي بنتين وموندو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشط الأخبار. أنا اليوم فجر كان جهزها محمد أحمد عبد الكريم محاجر في تخراج أنا حجاوة بيب أمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيبة أباكي غيلو وردوا بآفة وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.
7: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

سمعت الكرام، بعد ما سمينا نشرة درجية وشوية من أغانينا نرجل السيدو عشان أقري لكم بلاغاتنا اليوم فجر. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ إيسا عبد الرحيم دا إن دا بكان في كارتيه قوي سكسيون 1 إلو 177 لو 1 و 2 خلي أجل عجل بمشي بأوراق رسمية في الإدارة إن تلقى دسر لشيء مهم بخص بكانك ما مشى البلاغ دا كونفوكاسيون. بمناسبة نعطينا الجراد جنرال دي بريغات لولادهم بشارة كورلو السكاننا كانتون سوركي، بشكره من داخل قلبهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو الدرج ولدهم وأنطاء الجراد جنرال دي بريغات. ومن ناحية تانية كمان بشكر المسائل الكبار هنا الأسكر الأنطو الثقة في الجنرال وهم من السكان اللي كانتون سوركي بقولوا من دائما بقيفوا مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو ومعهم الشيف دي كانتون الحاج أحمد أمان، وبتمنوا من الله سبحانه وتعالى تشات تكون دولة متطورة فوق آفي عدالة وحقوق. الشيف دي كانتون عمر القاضي يتيم هنا سوبربان، وعشان الخريف الخفيف انا السنه اللوان بطلب من كل الائمه العلماء المساجد القوانين القران الكريم البلامات والسكان هنا سوبربان خلي بقروا القران الكريم وسووا الصدقات عشان الله بيجيب الخريف المبارك. كرر اللوان عمر القاضي يتيم هنا سوبربان، وعشان الخريف الخفيف انا السنه اللوان بطلب من الائمه انت المساجد العلماء القوان القران الكريم البلامات والسكان انا سيبربين خلي بقروا القران الكريم ومصدقوا عشان الله بيجيب الخريف المبارك. واصل بالبلاغات بلاخنا وفا او بلاخنا انا ملمه علاج البشير عمر دشف دراسنا قبيلة ولاد موسى وولاد معان، وخاصة لولاد معان خلي بهضروا في الملمة المهمة التبقى اليوم في بيتها الساعة 8 القايد في كارتيه انجايري، الحضور مطلوب بالهين واي غياب كمان ما مسموح. بلاخنا وفا آدم قنبو عبد الله كاكا قنبو عبد الله عمر قنبو عبد الله وموسى أحمد وأيلة التجاني إيلي أبو نصيب لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتم. هو آدم قنبو ماتت أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في مبين عرفة هل التبلامة أحمد تألي الأهل الله صبره ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. دائما البلاغات من الوفاء جد كريم بشير عبد الكريم بشير إبيت بشير أخونا إبيت جد عبد الله المعروف ولا رخيصي بلام صالح آدم بلام حسن عبد الله جبرين حصب الله أبكو يوم عبد الله الإمام محمد بحري رامات الشريفة مؤلم خالة بشارة القون أطمان عبد الله شيخ حسن حامد بلام عثمان النور بلام علي عبد الكريم بلام ابراهيم ماني شيخ بركه وداع شيخ ابونا وداع شيخ بكر تشيما الشيخ ادريس عطيه حسب الله اما شيخ محمد عبد الله بلام محمد هارون موسى جوجا بلام خيتوم بلام جوجا موسى مامون ادم ابجد بيت شيبو اخونا ابو بكر مالود الجوني مالود محمد البريفي جيد عبد الله بكيوما الحاجة جدة الكيتشمبو الشيخ إبراهيم كولي ديليجا آدم إدريس الحاج عبد الرحمن علي الحاج محمد أفندي إيسين محمد أبدقين بلا محمد أبا جدة بلا هارون عبد الرحمن بلا إدريس أفوس شيخ جدة صالح بلا بنية علي اللاكي هارون بلا عمر عبد الرحمن لوم الحزن ببلغه للشيخ بيري هارونة القاضي محمد إيسا بلا عبد الرحمن إبراهيم عثمان غبيشة شيخ ديناء صالح شيخ هارون نابوجي بلا محمد موسى بلا مجيد ابراهيم الشيخ حسيني ادم شكو بشاره جزوني ايلة دشوش في تني تراب الكاميرون الكونسيه ادم علي جريجا محمد اي في كسري بشاره حامد الحاجه تراب جبرين الحاجه تراب جبرين
ألقوني أبكر الجيت شيخ محمد تاوردي اللوان أحمد عبد الهادي اللوان أجبرين دنقس واللوان فليجي أسنة ولكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاتنا ولتهم الحاجة جدة قريمة بشير مات أمس السبت وسارة تبقى اليوم الأحد في أم القرص اللي تبلام حسن عبد الله أبقى يوم الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. آخر بلاغ خنا وفى الإمام محمد آدم عمر آدم

معلم أبو بكر حسيني، بلام أبو بكر عبد الله، حسن عبد الله، سيد عبد الله، أحمد أنجني، بلام فنداسي، بلام محمد أنجني، بلام محمد كبير، بلام عادم هارون، الحاج حسن عمر، الحاج برك أنجني، الحاج محمد جبرين، حسن جبرين، الحاج محمد الحاج، إيري عمر، عمر خميس، عمر جبرين، الحاج عبد الرحمن آدم، الحاج آدم حسن، الحاج قوني حسن، عبد الرحمن حبيل، معلم جبرين محمد، محمد آدم التوير، حسيني أخي، أبو بكر يايا، محمد تضهية، عبد الله عبد الرحمن، عمر أنجني، جيم الضيف، الحاج حسن هارون، إبراهيم موسى جبرين في سكاري، شيخ اللمبة في جمراسك، اللوان ألك جدة، جبرين إيسا بشير، ألقوني آدم رمات، بلام جبرين رمات، بلام الحاج قنبو، حسن فكي في هلي تبكر، لوم الحزن ببلغوا، لدليقي موسى جبرين، دليقي هارون أخي، دليقي آدم عثمان، دليقي ماما تأجلة، شيخ حسين عبد الرحمن، شيخ حسن متر، دلقي خليل جبرين، دلقي أبا زين سيني، دلقي جبرين المعلم، دلقي عبد الله كلاسم، دلقي جابر جبرين، دلقي بكر دري ساكن، دلقي رماد حسن، دلقي صوال عبد الكريم، دلقي هارون ميلمي، دلقي حسن زكريا، دلقي محمد إيسا، دلقي عبد الرحمن مكايلا، دلقي بكاكا، دلقي سيد النايم، دلقي محمد إيسا صهيبة، دلقي موسى أبا كيلو، دلقي سيني هارون، دلقي سيني بكر أنا مدقة، دلقي ركال جبرين، دلقي تومي جد، دلقي رماد قنبو جامي، دلقي بيت محمد، دلقي ديجي حسن، دلقي أبا مسكيني، دلقي موسى بلام موسى كوندي، شيخ جدة دشوش، شيخ تنب دقن، شيخ جدة محمد، شيخ آدم خالة، دلقي محمد تكاسر والمير محمد حسن قلديمة، ولكل الأهل البر والداخل وناس رفه الله المجاورات، بوفاتنا أخوهم مالهم مجد جبرين المعروف بجبيرونا، مات أمس السبت والسرقة تبقى اليوم الأحد في كارتيج المي اللي تدلقي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم ولا مرهم الله يغفر لي ويرحمه ويدخلها الجنة. الساعة 8:46 دقيقة نمشي لمكنة الفن والمهندس الكبير محمود قسرة حمد.

مستمعين ومستمعات راديو تشات في كل مكان الساتزة سوا سوا هذا الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبون المستمعون للمستمعات كونسيرت زوديتير. البرنامج عشان تقدروا تنادوا الناس تعرفوا ملقميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشات تنادون في نموران التلفون واحد بس أبل 61-53-53-20 60-51-53-53-20 ده بس الرقم هنا الاتصال أبل. عندنا رقمين آخر كان ما لقيت الأبل أكتب رسالة بالفرنسي أو بالعربي وأننا نترجم لكم 66-24-10-5-89 تيكو 93-33-24-10-4 أكتب رسالة أنا فلان ابن فلان من منطقة فلانية وأننا نخدمكم إن شاء الله. الساعة 9 سوا سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم الساعة 10 عفوا ده كل كي بخدمنا في مكنة الفن بيشيل الأبيلات والأغاني الجميلة إنجينير بلاي محمود قصر حماد في مكنة الفن جاهز البرنامج أقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 9 دقيقتين في استوديو تروان الأونما قبل ما نشيل الأبل نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعد 3 دقيقة نشيل الأبلات هنالله مستمعين كم التكنيك

0: Studio B, Anala Onama, Studio 3. 61 53 53 20 Anina Fichit Matella Moussamina. Allo Radio Tchad. Allo. Allo Radio Tchad. Siti Nawait 50 Watalata 50 Watalata Echirin. Allo. Allo Radio Tchad. Al Moussami Majahis, main de retour. Hein? ستي نوايت خمسين وتلاتة خمسين وتلاتة عشرين نقول فوق الصبر خير لكل الشادين القاعدين في 23 بروفنس نقول لكم بونجور من الإزالة الوطنية الشادية من العاصمة انجمينا الديركسيون جنرال الأونما كل البرسونال الأونما كل الشوفيرات التكنيسيان الانفورماتيسيان المونتور الجورناليست ألو راديو تشاد ألو
1: السلام عليكم صاحب الفخامة الجامعة رمضان هي
0: وعليكم السلام ورحمة الله الدهب الجمرو الدهب الناير بين مكة والجزائر
1: ماما
0: فضل يا ماما تقولي صباح الخير لي يا تو
1: قبل كل شيء نقول تحية صباحية وأهل سعيد وراها سعيد على فهمت وكل أسرته
0: شكرا
1: وللمهندس الربطاني معاكم حمود بكر حمار وكل أسرته من مدينة صار
0: أيوه
1: عزيزة تحياتي لكل المستمعين والمستمعات يخص منهم جزيزة الحالة العزيزة المحترمة البروفيسور جبريل حسن محمد من مدينة إيكورو وزوجي تحرم الشليق عبدو وإيال الزهور وجواهر وتسليم وزيار وبارك لي أحمد أبو كريكا
0: أيوة
1: الضجين عبون وزوجي تحوى بازوكا من كرسي باب الرحمة أبو الرحمن موسى أنقار أبو أمر
0: أيوة
1: أبي حسن أبيني أمير الشباب الرئيسة مرضان الزينة والمئيسة من كرسي بردولة
0: أيوة
1: من تحية الصباحية لأعضاء جروب راديو تشاد أنما الإزاز أنما فوق وعلى رسم صاحب الفخامة الجامعي كان رماد محمود بكر حماد منصور حسن
0: أيوة
1: ومنيرة معايا داوز زكريا المستشار التربية عبد الرزاق البنون بدوي
0: أيوة
1: المستشار عادل إبراهيم أسر عادل سيد البراء أبو آدم الفضة الدرادن تبارك لماجور سريا قاسم الدكتور حسن الغوني يوسف عبد الله حامد عبد الله دمى آدم ترسر شايد تبارك لمستمعين الكبار بجيت لما التعير صنداتر الدور رماد عمر دخلت جو بنجو أحمد بابسان المسطة الوطن
0: ايوه
1: ماما آدم من الليلة كلير حسن أحمد قدرنا وزوجي تحت العزيز
0: ايوه
1: وما ننسى أما بي آدم أجيد الزغام حتى أسيلة موسى تشارية 100% ما أجنبية الشيخ علي هارون جلي يوسف كمها محمد
0: جوائل وأخيرا ألو جوائل ألو فاتت 61-53-53-20 أنينا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشاد سمها محمد نقول لك صباح الخير أشوف علي هارون هو إدريس بلي يوسف مانقال أبكاكا Hakuma Musa, Fanny la Chinoise, Sadi Abakar, 4x4 formé exact, N'Djamena 24, Nougoule qui savent faire. Asila Chadia, 100% Mahi Ajnabia, Fanny Saïd Emma, Fatima Yono, la femme capable, Hawa Ibrahim Saïd, Hinak Mindigel. Kolokum Nougoulokum, Sabah Jamil ou Hilou Minel Izal Watane Chadia, Kula Chauferat. أنا الأونما. ألو غاديو تشاد.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ياتوا معنا ومن وين؟
2: معكم محمد قمر.
0: محمد قمر من شاوير.
2: من كتر مارندسما. جار الأونما.
0: جار الجار ما كلامه قاسي. فضل أخوي.
2: نقول تحية صباحية لمحمود قصر حماد.
0: أيوة.
2: ونقول تحية صباحية لجميع جماعة أونما على رأسهم تجاني سرمات.
0: أيوة.
2: ونقول صباح الخير لرئيس رئيس الشباب ورئيس المستمعين جوائر الشمو عدم
0: ايوه
2: ونقول صباح الخير لنصرة نصارى وصباح الخير لأميان الحنونة مريم محمد فتر مريم محمد خليل
0: وناس انا شاويركو
2: وناس انا شاوير بكيف عام وصباح الخير نقول لدائر جمعة من مشاقة
0: ايوه
2: وصباح الخير لمنصور حسن
0: اها
2: صباح الخير ل
0: انتوني شيشا
2: Adam Antoni Arroso Antoni Jisha.
0: Aha.
2: Sabal khair le Anur Taksiman.
0: Aha, Anur Adam Taksiman.
2: Sabal khair le Abdurrahman Kilandaman International.
0: Aywa.
2: Sabal khair le mano sa kul jami'
0: al-na. Anina kaman mani siragita wana sana shawir wana sal garibin min ona man nqul lakum bonjour min Radio Chad. أباكر بشارة شوفيرا نتيجان الأونما انت وكل أسرتك نقول لك صباح الخير. عمر البيتي شوفير انترناسيونال لانفاتيقابل أبا حسنة نقول لكم صباح الخير. عبد الرحمن شروما شيف دي مونتور انا تيليتشات وكل أسرتك من أمريكيبي نقول لك صباح الخير. فاطمة يعقوب من أمريكيبي 61 53 53 20. Allô Radio Tchad. Allô. Allô Radio Tchad. Fat. Chef de cadet Hisseni. Moussa, allô Radio Tchad.
3: Allô, salam alaikum.
0: Alaikum salam wa rahmatoum anou min wen.
3: Abdullah Ousmane min Saleh Manga.
0: Abdullah Ousmane min Saleh Manga. Yawa min Saleh Manga.
3: نقول لك تحية صباحية لك انت والمهندس الربطانة معك
0: انجينير بلين محمود قصر حمد. ايوه
3: نشكرك كثير ونقول تحية صباحية للأخ إيسى عبد العزيز هناك في قرضايا.
0: اها
3: محمد صالح عبد العزيز في سالمانجا.
0: ايوه
3: محمد صالح عثمان هناك بريطانا كاف فترة فندوز. اما مكايلة إساق جواير آدم الشامو.
0: اها
3: بنتو أمادو شيف دي كانتو آدي مرقوتو أنتوني شيشا.
0: ايوه
3: عبد الرحمن حسين كراندمان حسن روماندو.
0: ايوه
3: علي يونس من ورولا. بشارة رماد من فواد.
0: ايوه
3: النور ادم والاجي زكريا هناك من بيشين.
0: اها
3: وصحافي انا ازاد دربالي قاتي امولا.
0: اها
3: وهناك ما ننسى الاخ محمد عمر ادريس الاسكندراني
0: اديك كتالي الفراريج.
3: ايوه دبسو حسن موسى حسين وما ننسى
0: تنجش كل المس... أنا كمان ماني سيراغي تاو كل الناس أنا صالح مانجا ألقاني في صالح مانجا ألقاني في الأسمان جمعنا شكرا كثير مرسي نانا إبراهيم بركة FM 92.5 ماما شباب ماما لا رينيسانس ماما 92 محمد موسى بكر نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. ألو
4: وعليكم السلام ورحمة
0: مرحبا يا تومان ومن وين؟
4: عبد الرحمن سوداني من دكينيا.
0: عبد الرحمن سوداني أيوة تقول صباح الخير لمنو؟
4: صباح الخير لصاحبي عزيزي رضوان من منطقة مدينة عدري.
0: أيوة
4: أمودي يا من طرابلس.
0: أها
4: وهارون أبقر من بريطانيا.
0: كيا أيوة
4: عمر غومبو من ديبيليا.
0: أها
4: محمد نيجيريا ديبيليا.
0: أها
4: وهارون أبقر ديبي جنين هناك في السودان.
0: شكرا كثير.
4: تسلم الله يكرمكم.
0: ميرسي.
4: الحمد لله.
0: نقول له صباح الخير كمان الناس اللي قاعدين بتابعونا من كارتيه كابلاي. هو احمد. وناس انا جاردين دي سي ناس انا فرشه. جروب يا كليمات. الو راديو تشاد.
5: الو السلام عليكم الكرام فرير التجاني سير رماد.
0: شيف دي كاري بلا كارتيه.
5: اكيد شيف دي كاري رماد.
0: سلمناك كثير.
5: اكيد الحمد لله.
0: يا واد تقول صباح الخير لمني؟
5: نقول صباح الخير عليك انت وصرتك هناك من هارة كلمات.
0: ايوه
5: ووصرت المهندس الرفض السلوك الامانة ماك
0: انجينير محمود قصر احمد.
5: اكيد ونقول كل الصحفيين انا ازاي تا اونما.
0: ايوه
5: نقول تنسيح اكيحري الشاير محمد.
0: اها
5: جنيري انا سندفشوش هناك من كارتين جيقول ليه محمد الجابر هناك من كارتين جيقول ليه.
0: اها
5: وارونا سن المعروف بهاجي السكر هناك من كارتي جبل.
0: ايوه
5: محمد جبرين المعروف بولد راجع من كارتي امتنا صغير عمر هارون هناك من كارتي امتنا صغير.
0: اها
5: ونقول حسين محمد ابيس هناك من كارتي امتنا صغير.
0: ايوه
5: ونقول من انت انقل ابيد راجع جبرين محمد المعروف بتلقى بكاكا.
0: ايوه
5: ونقول الوالد المحترم الميري سيد عبد الله هارون والوالد المحترم ساكن موسى.
0: اها
5: جاي بقى في ساوار عبد الماجد تمام عشان التاير.
0: ايوه
5: جغر ماما تيشين وهناك نقول أمانة ستنتين فانا منا ست الكافر وهلو هلو
0: يوا
5: ونقول أقرص هارون فانا هارون هناك من الشابة
0: وأخيرا شيف دكاري
5: واخيرا نقول ما ننسى امتى سنينا كامل كثير وديجن
0: يعني انا كمان ما ننسيك انت وكل اسرتك والاهل الجانب تعبونا من امس لنا صغيره. نقول لكم صباح الخير من راديو تشات. صباح الخير للتكنيسيان الانرجي السرما محمد نور موسى من بردو بردوب كونسير فاطمة عبد الله بركو. كلكم نقول لكم صباح الخير من راديو تشات. هاجر هارون شيك بونجور بيتيسير الو راديو تشات.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: معاكم
0: حجة
6: حسن من قوي.
0: حجة عائشة حسن من قوي ايانا جواهر.
6: انا بس اقول
0: يا واد تقولي صباح الخير لا توجع شيء.
6: نقول صباح الخير لانت اسرتك.
0: ايوه.
6: لمعمود بكر عمام.
0: اها.
6: لابن الشيخ خالي المقام عالي جواهر السمو ادم.
0: رئيسة المستمعين.
6: بنت عمدو.
0: ايوه.
6: لمنصور حسن.
0: نعم.
6: لهرم السليك عبور.
0: ايوه.
6: وإيالا.
0: اها.
6: لرفيق عطان.
0: ايوه.
6: لرفيق يهي من.
0: من ملموسي. ايوه. اها. ايوه. الرئيس عائشة حسن. رزوانا كتابان. شكرا لك انت وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من قوي. نقول لكم بونجور دوبي راديو تشات. كل الجورناليست ريداكسيون تيلي تشات راديو تشات اف ام 92.5 الصحافه الرئاسيه الصحافه رئاسه الوزراء. الو
7: اهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا تو معانا ومن وين؟
7: الله يبارك فيك. معك شريفه عبد الله.
0: شريفه عبد الله من المبارد.
7: نعم.
0: كيف حالك يا ماما؟ طيبه
7: تمام تمام الحمد لله.
0: انت ودي لك كونفوكاسيون ولا عسكر بوتير؟ ما نعرف ما ادري.
7: يا سلام.
0: ما قعدت تجاري كده اللي ودي لك كونفوكاسيون.
7: لا لا موجودين معاكم والله.
0: تفضلي ماما. تفضلي.
7: تسلم بارك الله فيك.
0: تفضل اخ.
7: صباح سعيد لك انت وكل عسرتك.
0: شكرا.
7: لكل عمال هنا عزاد ولما بصفة عامة.
0: ايوه.
7: ولمهندس انا اليوم.
0: اها.
7: ايضا نقول صباح سعيد لملابة من كسري محمد ادم من حلال كلير.
0: ايوه.
7: النور ادم تكسمان والحاجة كريم من بكينة بطريقة من بحورو.
0: اها.
7: ايضا نقول صباح سعيد لجواهر الشم ادم اتفالي هارون سمها محمد.
0: نعم.
7: حكيمة موسى بليس بعدم محمد دليامة.
0: أيوة.
7: صباح سعيد لكل المستمعين الحاليا دارين يشاركوا إن شاء الله. ونقول صباح سعيد لإذاعة البصيد وعمال ومستمعينها إن شاء الله.
0: شكرا لك أنت وكل الناس. أنا هراز البيار. نقول لكم صباح خير من غاديو تشات. صباح جميل. كنا نلسان سوقي من كارتي كلمات وكل نسوان التنين من شهر 30 وكارتي كلمات. محمود كسر عمات. نمشي نسمع أغنية وبعد نقرأ الرسائل. ولا في مستمع؟ ألو.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جرافرير.
0: نعم.
8: جاني سرمات.
0: مرحبا.
9: مرحبا.
8: علي هيرو مات.
0: علي.
9: علي.
8: علي هيرو.
0: أها تقول صباح الخير يا علي هيرو.
8: مين ساجري؟
0: أيوة فضل أخوي.
8: نقول بفضل لك أنت بفضل أنت بفضل لك أنت بنفسك.
0: شكرا.
8: لك رافر على جسم الاكسلات امن مكايلة من سويسرا.
0: ايوة.
8: ومنسى كل الكافات.
0: اها.
8: على راسم 94.5.
0: مرسي.
8: 92.5.
0: مرسي.
8: 99.5.
0: مرسي.
8: 96.3.
0: اها.
8: 97.9.
0: ايوة.
8: 101.5.
0: اها.
8: 90.6.
0: ايوة.
8: 105.3.
0: اها.
8: 107.1.
0: ايوة.
8: 93.3.
0: اها 93.9. ايوه 93.7. واخيرا 93.9. نمشي نسمع اغنيه وبعد الاغنيه نقرا الرسائل للناس اللي كتبوا لنا الاس ام اس.

0: نوقف الفنان عيسى موسى عشان نقرا لكم الرسائل. صباح الخير تجاني حسين الرمات. فاطمة إيجال علي بكرة المعروفة ببنيو تقول صباح الخير لخالتها خال رامتا وبنت الخالة زارة جبرين وكويسي وحج آشي جبرين وحوى جبرين. وما تنسى أخوتها الكبيرة القاري تسمع راديو تشاد دائما ميمونة سمعين. وكمان تقول صباح الخير لأخوتها سميرة إجالة وما إيالة إجال إما وخير الله إما وزارة إما طبعا هي معروفة بزور وأمها حجي عاشي أمبدي المعروفة بخالتي أمها قاعدين في دولة تركيا. وسلمت كل أخوانا إن شاء الله نرجع للرسالة ونقرأ الرسائل التانيين. بونجور غاديو تشاد سوي محاسن يونس محمودي لرند كامينا من أبشي تقول بون ديمانش لتجاني سرمات لأسرتا بون ديمانش لجديتا حجة أمني محمد آدم وأخوتها الكبيرة أمني بشري توم وزوجها إيبيت عبد الجليل آدم والبتيت في سترة إيبيت عبد الجليل آدم. وبون ديمانش لأمها رخية عبد الخالق إدريس ولأبوها يونس محمودي عبد الله والأبو فرير حقا لوم دي سلامات النور أحمد النور ولمحمد حامد حسب الله بون سانتي ولحسين تكم سيرسين تقيل ومريم جدو سليمان. وبون ديمانش لكل الأعضاء جروب غاديو تشاد ونمال أزاسة جواير الشمو آدم عبد الله دنا آدم طاهر درما أبا وعبد الرزاق بدوي علي زادو الدنو وسمحة محمد منصورة حسن حجة آشي أما جواهر من قوي وحسين هارون من مندو. شكرا كثير للارين دي كامينة. صباح الخير تجاني سن رمضان بيت معاكم المستمع عبد الله دنا آدم من كارتي أنقبو شايب. قبل كل شيء بقول تحية صباحية لي أنا ولأسرتي وللمهندس محمود قسر حمات وبقول تحية صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة بكر وتحية صباحية لأخوانا وأخواتها وتحية صباحية لطاهر درمة من مشاقة ولخرسة جبرين ودكتور حسنة القوني من أفرك ولعلي زادوة دنأو لجوائر الشمو آدم ولأشوف علي هارون وحوى إدريس وبقول تحية صباحية لكوميساري سين تقيل ومحمد حامد بن سانتي ولمحاسن يونس محمودي ولمريم جدو وتحية صباحية لجروب غادي تشاد ونمال عزاز وخاصة لصاحب الطيارة الكبيرة تجاني سين رماش شكرا كثير. وتحية صباحية لكل شباب وشابات كارتية أنقب وشايب وأحد سعيد لكل الشاديين في الداخل والخارج شكرا كثير. بونجور أوناماس محمد علي آدم من بيتكين بسلم بلاما دوكا وأسرة محمد زارة وزوجته أم أبوة ويالا أنور فاطمة وبتول. وما بنسى أحمد محمد أسد الشيف دي كانتون عرب ألوني هنا هلي اللي عرب البنادر الطويل كيلارو وبتكين شكرا كثيرا. بونجور غاديو تشاد اوناما اسما صالح بورما صالح اس بي اس بريزيدان كاف جامينا بنكات بقول ميرسي لل بتمن الفاندريدي بقى في كارتيه غوزوتور ولمحمد علي موسى ممبر انا كاف جامينا بنكات يوسف خليل ممبر انا كاف جامينا بنكات. وما بنسى محمد يعقوب ريزي انا كاف مانديلا يوسف ممبر انا كاف جامينا بنكات فاطمه زارة محمد صالح وبريزانا كاف اركانسيال ولطاهر درما من مشاقة منصورة حسن من تكرة، ولمحمد تعب من كسري، ومنسى الجران فرات جاني سرما. شكرا كثير أسبعي، سلمنا كثير أنت وكل أسرتك. وسمى رخية القدم من أمجرس تقول تسلم كل المستمعين البارفوة من أنجمينا، ولكل الناس أنا منغو البارفوة، ولكل الأهل في أنجمينا. وما تنسى كل جغناليس هنا أنجمينا. شكرا كثيرا أختنينا، كمان سلمناك أنت وكل أسرتك. صباح الخير جراند جاني سين رمات أبيات، بقول بون ديومانش للجراند سير أجيد يوسف من آتيا البطحة، وربيع يوسف من كارتي أحمد دنا، أمين يوسف من كارتي نور الوطن، ومحمد يوسف من كارتي فرشة، وأميتي فني إيسا من كارتي ريدينا المرة. سلمناك كثير. صباح الخير لكل عمال الإزاء الوطنية، وخاصة تجاني سرمات، ولأحمد أبو تريكة من بكرو، وشريف عبدالله من مساجد، والحاج زكريا من بيتكين، وخليجة محمد طاهر عثمان، محمد طاهر علي، كلهم من زافاي. وما بنسى الأخت جوائر الشمو آدم، وهرم أسليك أبو، وهرم آدم معاكم تجاني موسى من بكرو سمي، سلمنا كثيرا من مدينة بكرو. صباح الخير أسماء كومسير موسى من إنجمينا، بقول صباح الخير لعوض عبد الله المعروف بأب خديجة، وبقول مبروك بالزواج. ما شاء الله ناس قاعدين باخذهم في الخريبة كلها كويس. جدو بشارة من جوزتور، تحية خالصة يوم الأهد الأخ تجاني سير رماد أبيض، ولصالح برما صالح، وخالد النفي بكرو، وجدو زفة من شوايا بكرو، ولكل الآن أنا صالح مانجا، يونس أبكر، بشارة في درباني، ولكل الأصدقاء والمستمعين القدام، وشكرا لكم. يعني كمان نقول لك مشكور إن شاء الله ما قصرت. اسمه بقول ديناي إيسا قاعد في نجمينا، وهليا قاعد في بيتكين، سلمنا كثير. وما سلم زولا دينا عيسى، شكرا كثير. غير انت بقول اسمه ابو بكر عمر بيسلم هو حسن، بس سلمناك انت وسلمنا هو حسن. بونجور كوربو جورديس بكوربو، بقول لهم بصلوا للعلم ان شاء الله ربنا يجيب الخريف المبارك في كوربو. بونجور جران فريد جاني سيرماسي، محمد شواء من بردو بردو، اما نور بردو بردو قايدة. بقول صباح الخير للاخوة والزملاء، وبقول بون ديمانش لكل الشاب للسيربيس والاجانة سنكي مارنسما، اني كمان سلمنا كثيرا. صباح الخير جاني سيرمات، معك البتيسر عجبينيو، انا هو فاطمة يجال، تقول ما تنسى حج عاشي أمبدي، والبتيسر حقتا سميرة إيجال في تركيا، ويالا إيجال إما، خير الله إما، وزارة إما المعروفة بزهور، ربنا يرجون بألف مليون سلامة من تركيا، اللهم أمين إن شاء الله. صباح الخير رجاني سن رمات أبيض، آدم يوسف من بوكورو، بقول بون ديمانش للجراند سير حقتا أجيد يوسف من آتيا البطحة، قرينا لك رسالة قبل شوية، شكرا كثير. آخر رسالة قال اسمة أبكر عمر بركة، بس الساعة 9:31 نمشي لمكنة الفن قسمة وكمال، هدية خاصة لجروب غادو تشات، ونما لعزاز ونما فوق في الرأس كل الأعضاء ماجر عدم موسى قوشي وزوجته من جينيبور. ألو غادو تشات.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يأتوا معنا ومن وين؟ ساكن عمر من فلقة النقا.
1: أكيد جرام فريش.
0: ما ليسك بيتك البرتاح كربت أقول لك شنو جولك ده؟
1: لا لا الحمد لله الحمد لله. نقول صباح الخير لك أنت وأسرتك وللمهندس كمان.
0: أيوه.
1: ونقول صباح الخير للمستمعين فلقة النقا فلقة مدمة فلقة دولي وهناك مستمعين جتام لبن جتام أخي أبكاسي.
0: أها.
1: وهناك مستمعين عبد الرحمن شريف قوم بليل إلى أماجي.
0: أيوه.
1: وينقول صباح الخير للمستمعين دانونا هناك على رسم بابا بكر وعبد الله بكر وهناك رمضان كادر ومدغن حسن كادر ومدغن.
0: اها.
1: وهناك رنسير مواف سواد بشر وهناك شريف حسن ومساجد وهناك مدم لبنات وهناك عيسى محمد داوود وهناك علي محمد داوود.
0: ايوه.
1: ونقول صباح الخير لأسرة مايتي من النيجيريا وهناك نقول صباح الخير هناك للمستمع الكبير رمال ابو محمد مدينة كسرو وهناك على شكري ومن بكين.
0: اها.
1: وهناك بامبري رمو عبد الرحمن شيخ الاندمان وهناك نقول صباح الخير النور الفاكسيمان.
0: ايوه.
1: وكل المستمعين
0: البرة
1: والداخل كل
0: يعني كمان ما نسيناك انت كل الاهل في فلقة النقا برة وداخل وكل الفلق نقول لكم صباح الخير منا غاديو تشاك. صباح الخير تايرا تيغنا سونان هارون جاكسون من كارتي كليمان نوري والإنا وزوجته توما من أمس سنيني هلو غاديو تشاك.
2: صباح الخير.
0: صباح النور والسرور ياتوا معانا ومن وين؟
2: معاكو جا جبرين المعروفة بجا نصارى من الجغوك.
0: بجا نصارى من وين؟
2: من الجغوب
0: غادي يا انا هي يا واد تقول صباح الخير لي هاتو.
2: صباح الخير لجميع المستمعين جروب ار ان تي.
0: ايوه.
2: صباح الخير اخي الحبيب والزميل جرام برير في جاني تين رمات.
0: شكرا كثير.
2: وما ننسى الجرام برير ابو بكر حسين من دانونا.
0: ايوه.
2: وما ننسى اونك الولبه من القويه.
0: اها.
2: وما ننسى عبد الله كريم من الجغوب.
0: ايوه.
2: وما ننسى بكر اخونا من الجغوب قدام جبريل من الجغوب.
0: اها.
2: الجداي من الجغوب.
0: يوا.
2: والهوى من الجغوب.
0: يوا.
2: عبكار من الجغوب.
0: واخيرا.
2: واخيرا ما ننسى جواهر الشمو كمان.
0: شكرا لك كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك وكل القارب تعبونا من الجغوب نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. وين كلاندومان انترناسيونال؟ وين مال ابا؟ وين انور ادم تاكسيمان؟ وين البقيه؟ الو غاديو تشاد.
3: الو غاديو تشاد.
0: مرحبا يا تو معانا.
3: صباح الخير من مدينة العبشة.
0: من مدينة العبشة مدرادر هلي تلقادر.
3: نعم.
0: المبارب قيمتها بغادر.
3: اكيد.
0: وما بسكنها الا التاجر. ها.
3: نعم هو
0: كان
3: التاجر كما
0: تاجر مدير وتتفاجئ وانا المساكين دول كان قاعدين نقول فيهم حجر بيجاي بس ما منهم شغال ولا منقلمي.
3: ما وصلنا ان شاء الله.
0: الاسم الكريم
3: جمال عبد الله يونس.
0: جمال عبد الله يونس يقول صباح الخير يا اخو جمال.
3: صباح الخير لنا مدينة عفش عامة.
0: ايوه.
3: وزخار بولكو كوريكين.
0: اها.
3: واردي.
0: ايوه.
3: ومن انسى تهيئة لنا البيجيل.
0: ايوه.
3: وانجاري كواد.
0: اها.
3: انجاري بلا مطو.
0: اها.
3: وناس انا جرمال في مدينة عفش.
0: ايوه.
3: وناس الامرية.
0: اها.
3: وكمينة هي المطر.
0: نعم.
3: وما ننسى الأخ خليل أبو سميرة.
0: أني كمان ما نسيناك أنت وناس أبشي وجدو ماما تبركة وأنا ما نبشي نقول لكم صبر خير منا غاديو تشاد. شكرا كثير. عباس أبكر مصطفى بيتي فرار هناك من أمجرس نقول لك صبر خير. ديركتور صالح يونس علي من بنغور. ألو غاديو تشاد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أتوا معنا ومن وين؟
4: أردوي مشاقة.
0: مشاقة أبو ظبي.
4: لازم يتكلم ما تلاقي.
0: أنا سكر قد ما بتكلم. يوا. غاشمي تالي شاي.
4: تمام
0: إن
4: شاء الله.
0: يوا تقول صباح الخير أتوا طاهر دور مأبا.
4: أوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير أنت وكل أسرتك.
0: أيوه.
4: وللمهندس الرباطاني محمود بكر احمد.
0: ايوه.
4: هناك صباح الخير لمحمود موسى من مراكب.
0: اها.
4: هناك نقول صباح الخير لجراند فرير علي زادو دانو.
0: اها.
4: وكريزان برام من مودرني جوار سموات مجاي شاسم من قريب.
0: اها.
4: عبد الله دانا ادم وهناك صالح برما صالح اس بي اس.
0: ايوه.
4: الشيخ هارون سما محمد حوى ادريس ترسال كان من انقب وشايف.
0: الشيخ ماشي وين الشيخ اليوم الشيخ؟
4: الشيخ ده مشغول فيها كتير اليوم.
0: كيا الشيخ ده كان تو كله.
4: هذا مرخصان ثاني فيها ومد ادم الليل كلير.
0: نعم.
4: هناك منصور حسن بنت عمود وعجيد دابو.
0: اها.
4: ونقول صباح الخير هناك لمعاتي نونس محمود الارندي كمينة النور أحمد النور لندي السلامات وهناك محمد جيدة محمد القتابي تريزا محمد صالح وثمان وهناك جبرين حسن دين جنيور وفدينة محمد جمر هوا محمد جمر مالب ومدينة كتري وهناك بليوتي بجاء مدامة سلفاسي تي
0: أيوة
4: محمد عمر إدريس والاسكندراني ونقول صباح الخير لأحي إدريس وبشر إدريس وموسى إدريس
0: أها
4: وكل الأعضاء مبروفة بشاد عندما مستمع
0: ألو غادي أجاد
5: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام
5: الحمد لله
0: يا توم أنا
5: معكم محمود موسى المعروف بـ M plus M من مراكش
0: من M plus M من مراكش تفضل محمود أخوي
5: أكيد ما كدبل كل شيء نقول تيجي صباحي عليك أنت وسرتك
0: أيوة هي صباحية ولا مسائية؟
5: هي صباحية
0: أيوة
5: محمد القطاري من بيل أفهم
0: هناك
5: محمد أمين من جامعة خدر وهناك
0: أيوة
5: وهناك هي صباحية لموسى يزين من أمتنين سخير الدنيا بخير يزا من فرجة
0: أيوة
5: أم
0: بليس يا مانينا كمان ماني سيناك انت وكل أسرتك وكل المستمعين اللي قاعدين متابعونا من مراتشات نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. أنا عبد الله عبد الرحمن من ساجيري وكل أخواته أكيد دكتور عبد الله سن رخيص. ألو غاديو تشاد. ألو
6: تجاني سر مات المرة الثانية مارك جمال
0: جمال فضل من أبشي
6: الو مريضك انت بتجي هذه المره ايتو
0: هذا الا كان جبت بسبه ما ادري
6: ايام الورا ده كان نجرب كيف لما كان يدخل على كل هي لناس اذا
0: ايوه
6: اذا مدينه ابشه
0: اها
6: ما ننسى الاخ عبد الله تار مالي
0: ايوه
6: جدو محمد بركه اسمه الشيخ
0: ايوه
6: وما ننسى اخ جمال الدين
0: نعم
6: والحرس جنبه
0: اها زين محي الدين
6: عبد الكريم المعروف بوردي
0: ايوه
6: وما ننسى تحيه لنسال جمالنا الاخ محمد زين عبد الله يونس وسعدتين عبد الله يونس
0: نعم
6: والاخ حسين يونس
0: ايوه
6: يونس حسين عفوا ويونس حسين
0: اها
6: ومحمد حسين يونس
0: ايوه
6: وما ننسى اخ الفاضل عبد الله المختار احمد
0: ايوه
6: وشكرا لكم ان شاء الله
0: نحركم ان شاء الله انتم كلكم ايميسيون بعد 20 دقيقه الساعه 10 سوا في اف ام انا بشي شكرا كثير جمال المستمع بيقول صباح الخير اسمه محمد احمد من جوزوتور بيقول بون ديمانش لجبرين عيسى بشاره من دوبا وبون ديمانش لبكر اليف بكر من موسورو ولزوجته ام غاليه في ماو ميرسي جان شكرا كثير 61 53 53 20 الو راديو تشاد
7: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله الو فاتا ماجور سوريا قاسم صباح الخير اشوف علي هارون وكل اسرته نقول لك صباح الخير من راديو تشاد ماما شيني سمها بلا برودوي من فرشه نقول لك صباح الخير بنت امدو الو الو مرحبا الحمد لله يا تو معنا
8: معك هارون صالح من مدينة بتكين
0: هارون صالح من مدينة بتكين فضل اخوي هارون صالح
8: نقول صباح الخير لأختي هادي صالح في مدينة جمينة
0: ايوة
8: ونقول صباح الخير لعبد الفتاح بكر في مدينة جمينة
0: اها
8: ونقول صباح الخير لعبد الحاتم البكر في مدينة جمينة
0: نعم
8: ونقول صباح الخير لمحمد صالح في مدينة دكين
0: أيوة
8: ونقول صباح الخير لياسن عبد الله في مدينة بيكورو
0: أها
8: وما ننسى كل قروبنا وانا راديو تشات
0: اني كمان ماني سناك انت وكل ناس انا بتكن نقول لكم صباح الخير من راديو تشات مرسي. عبد الهادي محمد صالح بابا يا رابو الايال مطر حسن بن علي أبكر حسن بخاري بشير عمر بشير رضية معروفة أزوار النور الفائق عزة علي علومة. ألو راديو تشاد.
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ياتوا معانا ومن وين؟
9: الله يبارك معك. صلاح الدين عربي متر تاير من داخل بردو بردو سيتي من أنجمينة.
0: كيا نازلنا بردو بردو بدالهم سخنوكو
9: بردو سيتي.
0: ها بردو سيتي ها
9: بردو سيتي ها
0: كيا
9: نقول بون ديماج لجنتي وكل فريتا
0: والمعنى شكرا متر تاير. اها
9: و يا تو مروه ميراث انا راديو تشاد القسم العربي والفرنسي والهجر
0: شكرا
9: ونقول صباح الخير وبون ديماج نقل الجرانسر امن عربي من ابريشي وايالا كلهم
0: ايوه
9: وكل المستمعين والمستمعات واني ما المستمع.
0: الو الو راديو تشاد متر تاير فات يعني أنا بردو بردو إني التكنيسي أنا بردو بردو كل جاي معانا ترى ها 61 53 53 20 ألو
10: ألو
0: مرحبا يا تو معانا
10: معك فريد عبد الرحمن
0: ألفيس مودرن
10: بارك الله فيك

0: الاخ العزيز صلاح الدين العربي من برد السيتي. اي صباح العمد تيجو كاش
1: عمد تيجو كاش ده ودركو. أيوة. أيوة.
0: شكرا
1: ما نسيناك انت بريزا الفيس او الوالدة الكريمة والأسرة الكريمة من مودرن. شكرا كثير. 61-53-53-20 هلو غاديو تشات.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ما طاير لتاني مرة
1: طاير درما من مشاقة
2: اكيد ده بس
1: يا وفضل اخوي
2: أوكي نقول سبعة الخير هناك بسالدين عربي متر طائر وعنده عالم تكسيمان ولاي زكري من بيتكين وهناك بجة نصارى من عبدالغب
1: أيوة
2: وهناك بابا بكر عبد الله بكر من دانونا وعدت جيد داخل البناد ونقول سبعة الخير هناك الشيخ إجامة مدامة سلباشي سي
1: أيوة
2: وبليس وسام محمد وكل المسلمين عندما مسلم
1: ألو غاديو تشات
3: أروه
1: سيد الفقر ما تجاني سر ما تبيض شاب دي كانتو عادي مرخصو أنتوني شيشا هاي هون هياك الله أخوي
3: نبرا نبكر بيدنا سبعنا على الآباء
1: أيوة
3: نقدم ثاني كل أسرة تجاني سر ما
1: أيوة
3: تدرما
1: أها
3: خرفة جبرين وخرفة هارون وبجة لسارة وجوار الشماء عدم وجهاش حسن من قروب عاشه
1: أيوة
3: حرم آدم ومنصورة وبنته وما نسى مايا داود حرم الشلك حبوه علي الزارد دانو عمر دارد جو بنجو عمر إيسا عمر التادي فاطمة زارة إزير ودكتور أحسن بونا من أفرق
1: قجة زكريا
3: قجة زكريا
1: ام سي لوف
3: الرزاق البنون البنو عصر طار حزار والقاوي سال حزار كل أسر طار حزاري
1: أها
3: وما نسى رخيص عبد الله وبابا بكر وما نسى كابتن جفر ودرمان كان كلمان عجاسيل الكاديمي ودرمان من مدرنا
1: أيوة
3: وكل الأعضاء هنا جروبي جروبي كاد ومامسار عثمان عمل بكر الدباي
1: أها
3: الياس أبكى اللالي وبلكي ماما الشاير الدورماد وكل كشل ردي ورخي يايا
1: شكرا شبتك انت سلمناك انت وطاهر درمة وكل المتابعين والمسلمين انا غادي اتشاد خادية ادريس من باب المدينة رخية يحيى هناك من ملموسي الو غادي اتشاد الو مرحبا
4: الله يبارك
1: بارك الله فيك
4: ما كان نور
1: هذا سلمتك وسلمتك اخوك كلا كان بيجي ما في ده ما تور اخر جاي نشوفه بس ايوه
4: ايوه
1: هنا
4: كان صباح وهناك أنا في عمر مسوق النجا هو في العريس
1: أيوة
4: لدي إن شاء الله الله يهدرنا
1: دور تاخد لدي
4: هناك ساكن عمر
1: يو فلق النجا كيا سخنتو
4: هناك
1: سخنتو
4: سخنا
1: أيوة
4: هناك مرحبا محمد هو غريب عند وزيد اثنين ماسكين الصوت ممكن الحق الجديد
1: وسيد الفنجال الواحد
4: وسيد الفنجال الواحد عبد الله أسر رخيص
1: دكتور أمبرسون
4: دكتور أمبرسون ومن أنت جميع المسلمين

0: Sinceramente, ma non c'è
1: niente.
2: علاء زكريا من بيتكين تفضل اخوي
1: موتور كريم عند لكن ناس كثيره
2: كيوا
1: خلي شيء كريم شيء
2: تفضل
1: نقول سبات للمهندس الربطان معك محمود قطرة سبات للزميل النور عدم تكتيمان جدو كلبة جدو بترس تجي باقي جيسا
2: اها
1: دوائرة كم عدم الدهب جمرو فاتمزار مومن عبدت ميمون عبا حي امريكا عبد الله عثمان من سالمانجا شريف عبد الله من مزاقيت واتيبو كرو عاصمة بابا ابو تريكا جبرين شري مراسل الازاعة الفرنسي ابادين ابونا وزوجي تحوى بازوكا من كرشي بابا الرحمة ومانان تا عمال بنات تا عمبيورو ونخاجر بقرونة دي في بيتكين سباب تايد لتيجيل قوني محمد علي عزالو وإناك آمد عربي عمرو سايب الله إترى لحلو حلو إستاذ عبد الله عمر الله مارود تاجرنا الله وياتا الله إلمينا محمد سال إبراهيم الله مارود بوشي كافر جتاجي عبد القادر إيسا الله مارود بشبت غارش تادر ونمشي في قارة رحبة نمسى إبراهيم محمد نور محمد أزايم وقال المسلمين يسامولي وما ننسى كل المسلمين.
2: شكرا كثير سلمناك أنت وكل المسلمين القاعدين بتابعونا هناك من بيتكين نقول لكم صباح الخير. دكتور قايمين من هيلي عبد الرحمن مقابير كاميرون نقول لك صباح الخير أجيد دوكو من كارتي ديجيل زارا عثمان محمد من مدينة سار عشتا صباح الله عبود من مدينة سار زارا عثمان أحمد هنا من شدر ثلاثة وكل أسرته فوزية محمد طاهر آدم حجة حسنية آدم محمد خارجية محمد طاهر مريم الشاعر محمد ألو
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: الحمد لله.
2: يا تمانة من وين؟
3: محمد أمين.
2: من وين ماما أمين؟
3: من أبى شهارة للكنين.
2: من أبى شهارة للكنين تقول صباح الخير لي يا تو.
3: تقول صباح الخير لي أهل الدرتري ما سندلال.
2: أيوة.
3: وسؤال ما سندلال.
2: نعم.
3: وسؤال
2: حسن بلال ايوه
3: زليغ عبد الكريم حسن بلال
2: ايوه
3: وسؤال زنزار عبد الكريم حسن بلال
2: نعم
3: وسؤال بخاري
2: ايوه
3: وقبر بخاري
2: اها واخيرا
3: واخيرا
2: سلمناك انت امين وكل اسرتك من ابشي كارتيه لكنين نقول لكم صباح جميل من غدو تشاد طاير جروة من ام جرس نقول لك صباح الخير بيتي فرير كل المسلمين في 23 ولاية حسين هارون والبكرو بريزيدا والبرغزال زارة بشير جامانوار هناك من مدينة مندو الو غدو تشاد
4: الو السلام عليكم
2: عليكم السلام يا تمانة من وين؟
4: ما أقول الثاني مرة متر تاير
2: متر تاير من بوردو سيتي
4: بوردو سيتي أكيد ومؤكد
2: أيوة هسا قد إنجينير أكيد نقول أنا بوردو بوردو فما نور موسى قاي ما كوبا ساسا أنتانا لين نقول شو الله سواء نكون بأفير ما نعرفه
4: سلمتا وقلت روبون جماعتنا كان يدس بديتا
2: كيو شو الله ما سواء أفير بس
4: اه ماذا
2: ايوه فضل اخوي
4: نقول بوند ماجل ايوه بوند ماجل بريزا درمان الفيس
2: ايوه
4: تاير كرما ومعمود مرا ونقول بوند ماجل ناجل نصر نصارى جواهر الشمو
2: ايوه
4: كل سليمان
2: نعم
4: كل اسرة جمر حجة دورية وكل اسرة دورية ونقول بوند ماجل ناجل
2: شكرا كثير سلمناك انت وكل المتابعين والمستمعين القاعدين متابعونا من بردو بردو بردو سيتي حجة توريا كائر كشلة راجي عمر دالب جو بن جو احمد ابكر ابدباي ابشنب ودبشنب ابكر خالة ابشنب ودبشنب بيتي الياس الو غاديو تشان
5: عليكم السلام ورحمة
2: مرحبا يا تمانا
5: présent
2: présent junu djola lem la jabado bena ko si djola jabata lo bena
5: alhamdulillah rabbi ko ana amaka namari
2: هاي ترى هاي ترى بريزا هاي كاوي فضل عندنا تكنيسيان تنين محمود قصر أحمد محمد نور موسى
0: نقول لهم كل صباح بخير إن شاء الله ورحمة
2: أها
0: صحيح صباح إلى نور عدم تكتبان وزميلة عنك زكريا ومحمد حروم اليهوجيات وبناء معادي من كروية الزاوية أقول لمصطفى من مانيمري كابتن جعفر عبد الله بكر مصطفى بكر
2: كابتن
0: قادر رمضان قادر ربي جدا أقول لنا كابتن جعفر
2: شكرا كثير بريزانت رمان البس من مودرن شكرا كثير بونجور معكم كابتن جعفر من دوغيا مرسي كابتن بقول صباح الخير لمحمود قسر حماد وما بنسى كل الارمية انا ديركسيون انا بيسي وكل الالماء شكرا كابتن جعفر بلال الغزالي من انجمينا فرسلمنا كثير كلام دومين لم قاسيو كونجيل ما لبا كمان من كسير ما لقينا اليوم ولا من هلول الكليرك الو
6: الو
2: مرحبا
6: ابازين ابونا ابازين من بكرو
2: ابازين ابونا
6: شفالك يا تجاني زرمات
2: فضل اخوي كيف الهال قايد افي
6: والله افجان يا اخي
2: اها تقول صباح الخير لاتو اخوي
6: والله نقول صباح الخير لقراج مصطفى ابونا
2: ايوه
6: ولقران فرير احمد ابونا ديكو اتونو بريمه
2: ايوه
6: كاكو يجيمه في قربو ذكر عبد الله في كيلو
2: ايوه
6: غلام عبد الرحمن عبد النو بابا يو
2: ايوه
6: احمد محمد معروف ابو تريكا زجيتا عبد الله هو عبد الله المعروف هو بازوغا
2: ايوه
6: وما ننسى كل الشباب كباتنا دباتمات بابا
2: معنينا كمان ما ننسيناك انت وما ننسينا كل الأسرة وخاصة الناس أنا بكرو دباتمات بابا نقول لكم صباح الخير من غاديو الشات محمد عبد الله المعرفة كتيك ونسوان التنين من أم سنيني أم سي لوف جنرال قجة زكريا كلكم نقول لكم صباح الخير جبتي ماما تير الدورو رمات احمد قان المشعل البكان هناك من قوري نقول لك صباح الخير مفرد 61-53-53-20 الو
7: الو السلام عليكم الجرام
2: وعليكم السلام والرحمة يا تو معنا من وين
7: ما كسنا جدا من دلكينا
2: اسنا جدا من دلكينا يا واه تقول صباح الخير لمني الو اسنا اسنا فات
7: صباح الخير ربك كبري محمد الليمان
2: يا واه
7: وبينك نقول صباح الخير لهادم جبيري من المرضى هذا مرخصو انتوني شيشة بلال الغزال من جمينا فارة عبد الله بكر حسين من دانونا
2: اها
7: وعلاج زكريا هناك من بسكين النور عادك عثمان
2: ايوه
7: عبد الرحمن حسين كلاندمان وهناك نقول خديجة إدريس انقيلي باب المدينة نقول لها صباح الخير
2: اها
7: وبينك نقول صباح الخير لبلا مادي مكر ويزاي
2: الو ودفت نقول صباح الخير للدكتورة سناس برو زوجته نجمة محمد أبايا من كارتيه كليمات جلقي بابا محمد رماد أبيض محمد زيني سي رماد أبيض وزوجته القصارية هناك من جنبور يا كان وزوجته فاتي دائما من كارتيه جنبور أصيل جيمة أبخريس وزوجته آدمة ألو غاديو تشات
8: وعليكم السلام
2: مرحبا يا تو معانا
8: الحمد لله مع خديجة إدريس من إنجيري باب المدينة
2: هاي ترى
8: هاي
2: ترى
8: جريت شر كل الخطوة جاكيني ترى
2: عندك 10 و5 ناس يعني نجينا في اللفة الأخيرة على وصلنا نجيلين دور ماشين كسيري أيوة
8: هي السباهية اللي انتو كل وفرقة
2: أها
8: ما ننسى المهندسين
2: ايوه محمود ومحمود قسره ومحمد نور موسى
8: كلمتهم كتير
2: اها
8: عبد الهادي مع مصاري بابا يا رب انديش عبد الله الامير نانا ابراهيم بركة
2: ايوه
8: ربط جلال يسن يا حسن موسى يسن سنجي سنجي
2: اها
8: هنا موسى ضبط من سيفور الدكير عبكر موسى حسن طاير خزاري علمين بني عبكر
2: اها
8: مالك محمد
2: مامون
8: موسى من
2: مراجد دبر من سجته عليش يا كدي وقت تم والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كما قلتوا نشكر كل المستمعين اللي يقول الخطوة ما يقول الخطوة النادونا والكتبوا لنا الاسمس نشكر المهندسين الكبار الاثنين محمود قصر عمات ومحمد نور جهز البرنامج وقدم لكم تجاني سارة مضابط نخلي البكان لزميننا ليونيل نومنغار يجي يكلم لكم بكلام سارة لا في كوغي كوغي ديامغي ديامغي قيلوا بعافي هنا جمال الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ايوه
1: مرحبا سيسي اركا
0: هلا بصوت على الشرطة تدم هو فيلاش اي اي اي ايوه اي اي اي ايوه ريمات كما كان جاتك السبا اي Rima kama kana kana gatuka saba ai

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، معكم في تقديمها عمر حسن دهب. عبر حسابه الرسمي في منصة الفيسبوك، جدد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو جدد الثقة في رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا وحكومته، حاسا إياهم على مواصلة تنفيذ المشروع الاجتماعي الذي انتخبه الشعب التشادي على أساسه بكل هدوء وعزيمة. من ناحيته السفير لاماي هلينا رئيس الوزراء قال عبر بيان إن تجديد ثقة المشير محمد إدريس ديبيتنو فيه لشرف عظيم وأنها مسؤولية قبل كل شيء، مؤكدا العمل مع فريقه جنبا إلى جنب بكل عزيمة وثقة لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. إلى جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، حيث وصلت إلى ولاية البطحاء وكان في استقبال البعثة المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد جوكوني مورالي. عثمان آدم الدود كان رفقة الوفد وعد هذا التقرير.
1: ولاية البطحة تعتبر من ضمن الولايات ذو امتياز في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك عدد كبير من المواشي. نسبة لهذه الميزة وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المرافق له، وصلوا إلى مدينة آتيا، وذلك بحدث تفقد البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بولاية البطحة. مدينة كنجرو قد حظيت بزيارة الوفد الذي وصل لتفقد عملية إصلاح الجسر، وذلك بحدف تسهيل مرور المواشي أثناء فترة الخريف. المحطة التالية كانت سوق المواشي بكنجرو، حيث عقد الوزير اجتماعا ضم تجار المواشي ومسؤولي المنطقة. بدأ اللقاء بكلمة رئيس فيدرالية الرعاة الذي سرد في كلمته الصعوبات التي يواجهها الرعاة بمقاطعة كنجرو، طالبا من الوزير الدعم من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في خطابه حول أهمية تطعيم المواشي، كما زار أيضا مركزين لإنتاج اللحوم المجففة وحظيرة تطعيم الأبقار. وبعد ذلك واصل الوزير جولته حتى وصل إلى قرية طويله بضواحي كنجرو، وذلك بحدف تفقد سير عملية مشروع حفر بئر لسقي المواشي الذي لم يكتمل بناؤه بعد. أما مشروع بئر قرية أمجي فقد استكمل بناؤه في الوقت المحدد. هذا وقد اختتم الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته بولاية البطحة، حيث عقد اجتماعا ضم الرئيس المجلس الولائي بالإضافة إلى الرعاة وأصحاب المواشي والمسؤولين الإداريين. بهذه المناسبة صرح الوزير:
2: كان كلكم لميتوا يا جماعة، تعرفوك بس فلان ده بقر أيوك بالنسبة دراء الناس، فلان أدار مالك السنة دخل، بعد سنتين بعد سنة جاي دخل، أزول ما تقدر أنتوا أشياء هذا المالك وما تقدر تهجوا ليها، فلان شغلك ده ما عدل ما تنسي دراء الناس، تقدر تقولوا سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهارج شبه كان المنزل ولا بكان المرهال السيادة السيادة الزراعة كل ما يقدر يهجله كان حق فيه سيقدر يهجله. دوك أنا ما ندور نوصل للمشاكل، ندور نمرق من المشاكل. شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقول له لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقه لو حلل قبال الفتنة ما تجي.
1: هذا ونذكر بأن المحطة التالية ستكون ولاية وادي فرة.
0: عقدت أمس جمعية عمومية لفريق القوات الجوية، حيث ترأس أعمال الجمعية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر بحضور رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم إلى جانب أعضاء النادي، وأشرت المناسبة بقاعدة الجاكوسي الجوي. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
3: جمعية عمومية لنادي القوات الجوية عقدت تحت أنظار وزير الشباب والرياضة ناير أبكر. المناسبة لم تشهد الكثير من التوقف، لتتوجه الجلسة إلى اختيار المكتب التنفيذي الذي تكون من 18 عضوا بقيادة قائد القوات الجوية الجنرال أمين أحمد إدريس، فيما اختير الجنرال حسن إدريس ديبي رئيسا شرفيا للنادي. الكلمات كانت حاضرة، من ذلك كلمة رئيس النادي الجديد الجنرال أمين أحمد إدريس الذي شدد على أهمية التعاون بين أعضاء الفريق من أجل التتويج بالنجاحات على المستوى الرياضي، مؤكدا سعيه الدعوب للرقي بالمستوى العام للفريق وتجاوز العقبات. وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد هو الآخر على أهمية بذل الجهود اللازمة للوصول إلى المستوى الأعلى في الرياضة، مشددا على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة وعلى الصورة الجماعية اختتمت المناسبة.
0: نظمت أطلق أعضاء جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا أطلقوا صندوقا لدعم ومساندة الأعضاء في الحالات التي تتطلب الدعم المادي أو المعنوي. الصندوق يترأسه أحد أعضاء المكتب التنفيذي الذي تم اختياره بالإجماع، حيث حضر المناسبة رئيس الجمعية أوليفييه غريان بحضور عدد من الأعضاء. زكريا يحيى زكريا.
4: تضم في عضويتها حوالي 1500 عضوا نشطا مقسمين في 35 دولة. جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا تطلق صندوقا لمساندة ودعم أعضائها خلال الأزمات، يعرف اختصارا بكازا، حيث تم تكوين مكتب تنفيذي للصندوق يتكون من 7 أعضاء يترأسهم السيد إنغنتا جسرابي، والذي أشار في كلمته بهذه المناسبة بأن الإنسان يمر في حياته بمواقف تكون صعبة وأحيانا مؤلمة، وقد يتطلب ذلك دعما ومساندة من الناحية المادية أو المعنوية. لأجل ذلك تم التفكير في تأسيس هذا الصندوق. كما شجع رئيس جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا الدكتور أوليفييه غريانان على هذه المبادرة، داعيا جميع الأعضاء إلى المساهمة في دعمها ودفع اشتراكاتهم الشهرية منذ هذا الشهر. وحدد مبلغ 2500 فرنك سيفا، أي ما يعادل 500 ريال تشادي لكل عضو موظف، و1000 فرنك سيفا أي ما يعادل 200 ريال تشادي لغير الموظفين. وقد بدأ الأعضاء الحضور بالدفع إذانا بانطلاقة وفتح صندوق الدعم والمساندة التابع لجمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا.
0: في مدينة ياماتيما نظمت أمس تنسيقية مشروع أطباء بلا حدود سويسرا نظمت لقاء تم خلاله عرض مشروعها في الولاية، وقد أقيمت المناسبة بقاعة الاجتماعات التابعة لبلدية أماتيمان بحضور الأمين العام للولاية ماب مارا. بشارة محمد صالح.
5: عقب تقديم المشروع من خلال عرض مرئي، أتيحت الفرصة لعدد من المشاركين للتدخل خلال الجلسة، حيث تبادل النقاش مع فريق المشروع حول التدخلات والأنشطة التي يتم تنفيذها ميدانيا إلى جانب التحديات المرتبطة بالتنفيذ. وفي ختام الجلسة أعرب الأمين العام للولاية ماب مارا عن قناعته بأن المشاركون سيقدرون اللقاء وهم مذودون بالأدوات والتقنيات اللازمة، بما يمكنهم من تعزيز جهودهم في مجالات التدخل والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. كما يسهم مشروع أطباء بلا حدود في الحد من معدلات المرضى والوفيات المرتبطة بسوء التغذية والملاريا. أمتيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في الإعداد والتحرير أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني سانوي كويان كريو، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف في حراج

0: Berga.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
2: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح نادي الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسانا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنت.
3: أنا دم أول وقت دو قدامي الفنتين ده كل اللي أخذوا أي مرضان أنت ده دم، لكن عديد نارهم ده سبوله الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي ورد أي مرضان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنت أسا بطن كل جد، لكن الشغل كي في جسمنا الحمد لله كي أسيت كل ما في، والناس وعدوني يقولوا عن جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف، وكان عديد نارهم كل الحمد لله جاي القاف وعديد هني كان جد كل سرير نام ده ما شاء الله عديد هادر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولك ما معناك تشيلها تمشي أصلا ما تقدر ترافع جدا هيب هنام كل ما شفتها وأنا كل في جسمنا هيك شغل نقص كل ما فيه وقاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرفه كان دم هناك تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم هناك مرضان طيب أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شعله بقى عندك كاتو بالي كل في كان كتير كله يورجي بنار ما الحمد لله هم كل خير ما هم عادي لو أنا كل دام هني ده كان ننتي ناس وكان ننتي كله كان باتان كله كان نارم دام يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
1: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
4: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في بنك هنا الدم ده وبساعد لأخو المرضان المحتاج للدم ومانات دقاب بحيه شان ربنا ذاته بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هنا الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلوه شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بس نلآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخلي ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر وسبع يقدر ينطي، أو مرة غلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن لكن النادم المشى في بنك هند دم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطول نادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسك تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان ده أنا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي ده يلقى عند قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط والتبرع بالدم عبارة عن وقاية الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة
1: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعد منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ده
4: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك ما عندك أنت ضرر ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشي يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا دم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبروا بدمه وتلقى الوادي يقول لك انا ده ما ننطي دمي لنادم اخر وده كلام خطا الدم ده ما نلقوا نبو فيه فرمسي اذا نلقوش ان ننقذ حياه المرضانين ده من وين عندنا اطفال عندنا اوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بيسوا اجهاض مشاكل الميلاريا ايضا قاعد تزيد الانيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذيه مشاكل كثيره تؤدي الى نقص الدم اليوم طفل يلدو بعد اسبوع بيجي عنده مشاكل عن الدم اهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل عن الدم ما امه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل اذا يلقى مشكله انا نقصين عن الدم اذا رسالتنا لاخواننا كلنا مواطنين ده اي واكلوا التبرع بالدم ده مسموح بيا يمكن انت في السنه ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع وانت اذا تبرعت اليوم اظن بعد اسبوع واسبوعين تلقى حركه جسمك ذاتك فيها نشاط فده رسالتين نقدمها لاخواني المواطنين وان شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في انقاذ حياه الاخرين
1: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم
0: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أوبراتور آخر في سنة 72 في هذه الزواج كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيان آخرين في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هاري المشيط اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده الشعرين عندهم تضامن زيارة الناس أي شعرين كل قام فجر الصبارة بيجي بنت دم وبمشي غدين ده بيجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداو فوق المرض يعني بتندم آخر وفتش ما في في نفس الحالة ده وكده الناس كريل بنك دي سانة قايدة حتى بعد سنين جابوك بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك دي سانة قايدة عن برنسيب جابون لنا مركز وطني كي الليلة انتنين مين في المويا المايندين ده ما قدرنا لقينا مركز البنك دي سانة قايدة انو بتالة بسوينا مركز حسا يندينا عنين ايه المركز وطني ده القايدة اننا بنك دي سانة في مستشفى الهورية إن المنك دي ساعي في وبيتالنا همارا الناس يهورية بوصة مريتين دوالية من بعد همارا ثلاثة في الأخالي من داخل في تشاد داخل في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلا علينا القايدين 94 عبيش منذ صار لخايد في الأخاليم الدوار دخل في على بس بيرميتر لنا نشغل دونك المركز شغلت ده إلا يشيل الدم يصول فوز الواجب بقرة الدم كان سليم وانطلع المرداني
5: نادم كن جاي دور أنت الدم ده الخطوات اللي تسويها عشان يشيل الدم ده شنو
0: أول مؤول إنك النادي بيجي وانت إنه يجى ناسي نادي هو كم عاجز هيس بشيك ده دواء كم هو يجى نادم سليم من أمراض وعري مشي السكري الضغط أمراض مشي العصم اللي يجى ما في بعد ده وقت كن جاء أني في مكان هيني الآن ده وقت سجلنا وسمو شلون بنسأله ما هي نمرض آخر ده نشوفه الهيموغلوبين هذا نشوفه التنشان هذا يشوفه كناري من ده عمره ده من 17 ل 56 سنة الأوين ده يكون عنده مشروط آخر شيء المرض اللي انت دم ده وهي بتبقى ما حاملة ما عنده خشم شعر يشوفه كولد كل صغير ده من 6 شهر وفوق صغير بيولد ده عنده صغير 6 شهر وتبدا ده كل ما بشوره عشان مرة ما ولد بالنوم ما ولد بعملية ده كمان تمشي لخاي سنة سنة زيارة ده ما بشوره ده شروط اللي عندنا له
5: وبعد ما الدم ده خلاص كين شارو ده قاعد يسوي شنو بتاع؟
0: وأنا الدم ده من نادم ده جاء وسؤال له كله سألنا كل شيء بيجي تمام ده لو دواعي شيء بكان الناس الغرفة وصفت له كان يشيل الدم ده الدم ده كان بهرعي بينسوب ديريك بس في البوش من البوش ده كان شارو شيء في الجزاز سكر وصفت كله باي شارو في الجزاز ده وده في اللابو ده خلينا ده يسول إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسول الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيلة شنو كان إذا الفصيلة ده نسول إكزامين أسيدا أنا يبعتي ب أنا يبعتي س وأنا سيفلس أمراض الأربعة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورس سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من أمراض الأربعة ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكت بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جابنتي لولي بس مرضان نقول له يجي أمباك كان يام باكر المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودل الطبيب إن الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودله طوالي يشفى يسوله كأنه فوز آخر يسوله يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننتو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم إذا جودة دم دغا ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
0: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكلة على الدم ده الحكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاترة عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يا أنت دم كان أنت دم بكفي كل وراء وازنك هو كل خلينا نارم بيجي بنتي دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا دين ترامي فهم شرمية في ناس وعدين شيء كي ما بفهم المعنى إننا كان مشى مردان إننا هذي مردان ودل لبتان قال له دم ما يندر خلاص ما ببرجر أنا خوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان وين هي جي في ده الناس وعدين ما يدين يقول له وين جيبوا قرص الناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم ما حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس أنا تكلم الدم نحن كيف تسيك شغل لا بفهمك ما في هسا على يوم نراك مراك هنا برا بس أنت تكاد كذا صار مراك صار بكان يلا تنسى كان الجاي سوا كين برا ده الجاني كان فوق روبيتال لا مر أنفان كان في روبيتال سنترال فوق بدان جمال الكل ماشي أنت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعالى إنه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانت دم ويسولوا يشولوا ينتك هسا كتير كنا صار بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا هلا يجيبوا مردان ده خمسة ستة بقى عشر نادي أكمبيا مرة يجيبوا في البلاد تدور طال يقول له مرة دي ولا ولد دم عدفه ولا مرة ما قدر ولد ندور نسولة عملية عمش يبينه فاش أنا دم الناس كله يشتو يخلوه ولا عم عجزك ولا راجلة وهيدا ولا أب أنا وهيدا بس بقوم وبقول كلام مش يعني دم بس خليه أنا زي يشتو وذاك ما بيشاي بس كو أنت هذا دم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكي كان شغل لا بأثر ده ما يخطو خطط عشان شغل هو ما بأثر
5: مثل نادو مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كونتاك معاكم ولا يكتبوا له كت كت عشان يجي يشيل منكم
0: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة على مركز ده كان في مركز اديل جي في وناس بنت ده 100% ده الاولياء على المرضانين ده هو ما عندهم علاقه مش على الدم ده الدم ده الواجب ده بحطوه في الاوبيتو ده اللي عندهم بنك ديسان ده وقت بوقت هم قالنا مرضان دم ما عنده ده وشيلوا الدم ودريك بعلقوا له الناس شغل ودانا في المرحله اللي كله عشان الناس ما بنتو دم انا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتي قدر انتو قدر نكمل قطر زر خالص وكمل معي دونك كم ان ما نقدر الناس ما بنتو بالكفايه ان الدم انا بفر بالكفايه ده المساله الدم ده بنتو للاولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشيلوا الكت كده نعرف في يمان دي سهله برامبلير بنتو الأولياء على المرضان لا أمشي فتشي دم دجفو الناس بخافوا أم برنسيبهم من أنتم دم دخلوا شروكات كده دريجوا بكار نهيني ayaa unta bas awliya ayaa dabas alqadkada guru sangaa go nishufuta ta kamala maqul itta jibaanad anana jibaagi al akhar ba jibaagara hagiyan ku yan fama kana da ban fama da ni badal wada ayo yalga haga nan sa kan bujina ma inda ay mushkil
5: risala hana kala akhir shunu aishan lil muwatinin turium ka aishan ji so go aw yitbarro bi dam
0: al risala nabgarna inta lil muwatinin al yum ka anina kar untu kan al akhar kullu hasalam anna gaadin afik rakhin hajju alhamdulillah في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور ان كون تندم تشبس ان ده يفتو يقود معنا كل ما بلغ كل في والدم للانسان الدم ويدو فوق انت ما تموت فوق اربع شهر تمر دمك ده بو بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم اخر بعد الدمك ده بمشي ساكل عندما ده بيدور بصفي ساكل ده كانت تنق تقدر تنقص فوق هيا انا اخوك الاخر هسه اليوم ده في جمال انت تمرق عافي متقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دمك خلاص انت انت فجر بس الشيء شغله يا صار لك دمك ده بينقص كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشد قاعدين حالين لا سقاين فجر ناس كثير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي تلده ولا بعد الولاده ده اللي يصب الدم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين كل قال اغلبيه اللي يصب لهم دم تبعدين مشفت الناس تقول لك شنو مشكله راس بيجي ده اي مره تدري يقول ادم عشان مش والله مصيبه يقف سكاي قدر كما نقول هل الله يفوق نزنت الدم عشان ننقص فوق عيانهم من برسك اليوم ده 30% حن الاماده يموت ده سبب عن الدم بس يلا عند مرض الدم ده بالدم كين مرض الدم وهم من يوميا ناس انا قاعدين بجون تلقى سخر رجلك بعما ولا باخوي في شهر ركوتين ثلاثه يجي دور دم الا يا هدى الا ايش بيدم انا ناس تانك ما لغوا دم هما ايش كنت سو شنو كلو كما ايش عندنا ناس وايدين ال انهم فشل كيلو ده دوكل كان الكلاوي ده مش خصلهم كرواي كرتين ثلاثه ده الا يدور دم دول لو كلا سكتين وغايدين بلو من الحوادث الهم حوادث في جميع ده الابطال ده كل ملم بعض الشباب بس رجلين كسر شافوا جايين اكل انت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركيلاسيون لا عرفوا ام بوتيج ماشي ترشو زغور رجلين كسر كل بجي بس قولوا في لطان رجلين كسر لكن كسر ساكت يعني كسر بين اوارا قدر يقول لي مكان سواريز يبر الدم ده دفع كمان لا فتاني سبل ده ما مشكله سخر حصل لا كسر ريشو يجبر الدم ويقول ما في اللي يفتش له دم هل دول بجيبهم سواي ساعتين بالليل بقى البوليس يجي يخطون في بيتك كان الافتال لا يدور اللي سي العمليه كان الدكاتره يسوا عمليه وافتال ان الدوله الدم ده مرغم من وتو دم ده كما في ديال الغوي دم بقى وعندنا لا قصوبه مره يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نال اللي يسولوا عمليه لو لو دم ده تترف يلا اغلط هنا دي اهل ده ما اجل دم عشان ده نقول للمواطنين الشادين خلي نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء انت عندنا ده ما عندنا اي مشكله مش انت متمر في شارع تلقانا الموجاي بيقول لك في سبيل الله 100 200 تنت ده كل كان انت كي شفت ناس قاعده جيت مرات دمك بتشوف انت انخص فوق عنا ان الله ياجر
5: شكرا جزيلا
0: عفوا
1: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعت مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي تجلاه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على القائل أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن وبعض أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتهية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد وخصصنا هذه الحلقة المباركة حول ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو سماحة الشيخ السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: خصصنا هذه الحلقة المباركة حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محبة النبي عليه الصلاة والسلام بدون شك هي فرض من الفرائض التي فرضها الله تعالى على الناس جميعا كل إنسان يجب عليه أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن والده ومن ولده ومن كل الناس هذا شيء لا نزاع فيه هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام يعني من الإيمان أن يحب الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حتى من نفسه التي بين جنبيه هذا من الإيمان ثلاثة من كنا فيه فقد وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا يعني شيء ذكره أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فكلمة مما سواهما هذه أدخلت كل شيء كل شيء لابد أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة عليه فهو عليه الصلاة والسلام له حق على أمته له حق على أمته تعظيما وتكريما ومحبة يحبوه أكثر من كل شيء هذه المحبة واجبة وهذه المحبة في الغالب هي شيء جبلي الله سبحانه وتعالى جبل عليه الناس ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان ليس مستقيم معناه تجد الإنسان ده ممكن يخالف في بعض الأحكام الشرعية تجده يخالف في بعض الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يرتكبها الإنسان ولكن مع ذلك إذا سمع شيء يتعلق بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تجد محبته عليه الصلاة والسلام متجذرة في نفس ذلك الإنسان ولذلك مسألة المحبة يا أخي هي أمر من أساس هذا الدين العظيم محبته عليه الصلاة والسلام ولذلك حبه عليه الصلاة والسلام أمره عجيب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في واحد من الصحابة كان يتعاطى بعض الأمور التي لا تجوز وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليه بعض التعزير فجيء به يوم من الأيام فلما عزر قال أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعين الشيطان على أخيك فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله مع أن هذا الإنسان إنسان كان إنسان عادي كان يرتكب بعض المخالفات ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الإنسان يتحلى بمحبته عليه الصلاة والسلام

0: السيرة التي تتلى في حقه عليه الصلاة والسلام، إذا سمع الأشعار سمع الأمداح تجده يدخل في النار، بدخل النار عديل، ولكن مع ذلك النار ما بتحرقه، بل حتى ثيابه النار لا تحرقها. فده شيء عجيب. معنى هذا الكلام، أنا الشيء الذي أعتقده وأستنتجه من هذا، أن الإنسان الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحب معناه يوم القيامة هذه المحبة تحول بينه وبين العقاب. إذا كان نار الدنيا من أجل المحبة بس، نار الدنيا لا تستطيع أن تحرق هذا الجسد ولا أن تحرق هذه الثياب التي يرتديها هذا الإنسان، بإذن الله تعالى هذه المحبة تقيه من عذاب يوم القيامة، ونار يوم القيامة لا تحرق قلبا فيه محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول للناس، محبته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأشياء، والأشياء التي تسبب للإنسان المحبة قالوا قراءة السيرة. كنزول دار يعرف أو يعرف الطريق الذي يصل به إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ده خليه يقرأ السيرة كثير، يقرأ السيرة، يقرأ الشمائل، يقرأ صفات النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ الأشعار أو المدايح التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، تتعلق بصفاته، تتعلق بمولده، فإن هذا من أعظم الطرق التي يصل الإنسان بها إلى محبته عليه الصلاة والسلام، لأنه تجسد لك النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه زي أنت بتشوفه. ولذلك الناس الذين لازموا مدحه عليه الصلاة والسلام ده وجدوا الطريق الأمثل للوصول إلى محبته صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه عليه الصلاة والسلام.
1: طيب سمعت الشيخ، في هذه الأيام كثير من الناس سمعوا حول حكم إساءة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الإنسان الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: الإنسان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده إذا كان مسلم طبعا دخل يسموه مرتد، يعني الإنسان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة بمعنى نقص من حقه، أساء إليه بأي إساءة أخرى، ده إذا كان الإنسان ده مسلم ده يسمونه مرتد، وحكمه في الإسلام القتل، ده بالنسبة لمن أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وارتد. بالنسبة لغير المسلم طبعا هو أصل كافر، أصلا أصل كافر بدين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحاكم، معناته يجب للدول ذلك الإنسان أن تحاكمه، أن تحاكمه بمعنى أن تعاقبه بما يستحق. طبعا هو أصلا زي ما قلنا هو أصل كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا المسلمون اليوم لا حكم لهم على أمثال هؤلاء الأشخاص، بمعنى لا قدرة عليهم، ولكن على المسلمين أن يطالبوا تلك الدول التي وقعت فيها تلك الإساءة أن يطالبوها بمحاكمة أمثال هؤلاء الناس الذين يعتدون على حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول في الحقيقة الإنسان الذي يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو لم ينله بشيء، الله سبحانه وتعالى رفع ذكره عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يسيئون إليه إنما أساءوا إلى أنفسهم، إذا صوروه بصورة شنيعة إنما صوروا أنفسهم، أما هو عليه الصلاة والسلام فرفع الله ذكره، مهما حاول المستهزئون أن يستهزئوا به فإن الله سبحانه وتعالى كفاه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، هذا بدون شك. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الذين يستهزئون بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يصوروا صورته بصورة قبيحة وبصورة شنيعة، إنما صوروا أنفسهم وصوروا أخلاقهم وشانوا على أنفسهم قبل أن يصلوا إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن شانئك هو الأبتر، فمهما حاولوا أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام لم ينالوا منه أبدا، فهو عليه الصلاة والسلام كالشمس، إذا أراد الناس أو لو اجتمع كل الذين يريدون أن يغطوها بالغبار أو أن يسيروا فيها الغبار سيرتد ذلك الغبار عليهم. مثلهم كمثل إنسان استلقى على قفاه وأراد أن يبزق بزاقا يصل به إلى الشمس، فإن ذلك البزاغ لا يصل إلى مكان وإنما يرتد على وجه صاحبه أبدا، الشمس ستظل هي الشمس، لو اجتمع كل الناس إلى كناسين وكنسوا الأرض وأصاروا الغبار ليصل ذلك الغبار إلى الشمس أبدا، هذا الغبار لا يصل إلى شيء، فالنبي عليه الصلاة

0: والسلام هو الشمس، هو الكوكب العالي، لا يستطيع كائن من كان أن يناله بشيء، فترتد الإساءة إلى أصحابها. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم ينله شيء من ذلك، هو محفوظ وهو معصوم، وعلى المسلمين أن يلتفوا حول نبيهم وأن يبينوا خصاله الحميدة وشمائله العظيمة لمن لم يعرفه. هذا هو واجب المسلمين. أما أولئك الأشرار فنقول لهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره.
1: سمعت الشيخ أحمد النور محمد الهلو، هل هناك أناس أساءوا النبي صلى الله عليه وسلم والله ينتقم منهم؟
0: طبعا ده بدون شك، هناك في أناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أساءوا إليه وانتقم الله منهم، كما لخصهم الإمام البصيري رحمه الله تعالى في البردة. هناك في 5 أشخاص أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما منهم من أحد إلا وسلط الله عليه داء أهلكه، فده شيء موجود وجاء في التاريخ، التاريخ حافل بهذا. كل من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بما يصيبه من الأذى الذي يكفه أو يكف شره عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هؤلاء الذين الآن يستهزئون بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سينالون جزاؤهم عاجلا أم آجل، أنا لا أشك في ذلك.
1: سمعت الشيخ أحمد النور، سؤالنا الأخير، واجب المسلمين تجاه نبيهم شنو، وواجب النبي تجاه أمته شنو؟
0: واجب المسلمين تجاه نبيهم ده أشياء كثيرة جدا، كل واحد منهم يجب عليه أن يتصور الآن لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نحن نفعل معه؟ معناته الآن كل واحد مننا لو تصور النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج ووقف أمامه يجب عليه أن يعظمه، يجب عليه أن ينصره، يجب عليه أن يصير في طريقه، يجب عليه أن يقوم بدعوته. طبعا ده كل إنسان يجب عليه أن يتصور هذا، ويجب على كل إنسان أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الكلمة السابقة، أن يحبه محبة منقطعة النظير. أما حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فهو توقيره وتعظيمه، يوقرون صفاته إن سمعوا ذكره فيها. ولذلك أصحاب الحديث سيدنا مالك رحمه الله، الإمام مالك، قالوا كان يدرس الحديث فلدغته عقرب أكثر من مرة، أكثر من 10 أو 15 أو 20 مرة، وكان يلتوي عليه الصلاة والسلام حتى اصفر جسده وما غير جلسته أبدا. فلما انتهى الحديث وقتلت العقرب سألوه يا إمام لماذا لم تقم؟ قال ما كنت أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدغة عقرب. كان الواحد منهم رضي الله عنهم، وذلك هو القاسم بن محمد، كان يداعب أصحابه ويجالسهم، لكن إذا سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى تسيل الدموع إلى لحيته الشريفة، وكان يصفر وكان ينسى أصحابه حتى كأنه لم يكن معه أحد. هكذا كانوا، الواحد منهم إن سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من طاقته، كان حاله يتغير بمجرد ما سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كذلك ينبغي أن نكون على هذا المستوى، إذا سمعنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول للناس احتفلوا بميلاده وامدحوا رسولكم، اسمعوا شمائله، وتصدقوا على الذين يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا معهم، هذا كله دليل على محبتكم له عليه الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد، على هذه الكلمات الطيبة حول جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه في جنة الفردوس، إنه على ما يشاء خدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. في إعداد وتقديم البرنامج أبكر حسن بخاري يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا إليكم البلاغات. أنا اليوم أشياء الإدارة هند الشؤون الخدائية التابعة للوزارة هند الاستسلال الأراضي السكن والتمدن تطرب من السيد إيسا عبد الرحيم دائن نقع في كاركي كوجي سكسيون 1 إلو 177 لو 1 دي مطلوب منا كمان خلي بمشي في الإدارة هند الكادستر بأوراق حقا لأن البلاغ دا بيحتبروك كونفوكاسيون. الديركتور جنرال حنا الدوان بطلب كمان من كل الجمهور بكونه للسنة الدراسية 2026 و2027 دايرين كمان يعني بنظموا واحد كونكور ده خاص للكونترولير الدبلومي والباشيليه ده كمان واحد بكتب الديمان مانسكريت بيقدم كمان للمدير العام للمدرسة المدرسة انت الدوان وعيدا واحد تفيش عن الرانسينيما ويقدم واحد كوبي لغاليزي عن أكت دي نيسانس حقا والسيرتيفيكا ميديكال المدة حقا للسماء انتهت لثلاثة شهر واستري أنا كازي جديسير وعيدا السيرتيفيكا دي ناسيوناليتي وكوبي لغاليزي عن الكارتي اللي عندها كمان الانني والكوبي إغاليزي كمان حان الدبلوم حقا فده كمان الزول بقدر بجيبة وعنده 2000 ريال والألفين ريال ده كمان يعني ما بيقبله يطلب كمان المفاهمة من أي واحد ووحدة. بلغتنا هنا الوفاء السيد الحاج جبيرونا أحمد بني أحمد شيف دي كانتون كشلة دنا دينيني بلام محمد زين بشارة دنا دنا بني الحاج جبرين هارونا عمر أتيا الجوني جدة حسن أبكر الأمير مكايلا كولونيل سيد آدم هارونا جبرين الوكيل جيمي هيسيني بلاما هيسيني رمات الحبو الحبو عبد السول والدهب مسار إيسا آدم السخيل ديليجي سيف جدة ديليجي سيف جدة وديليجي بشارة ديليجي أجيت أخي ديليجي أخونا أبكر ديليجي توم موسى ديليجي كواس ديليجي محمد كمسلوم ديليجي عبد الرحمن زريبي الشيخ محمد ترما بلاما إدريسا القوني قلعديمة بلاما حسن يونس بلاما جرما موسى بلاما عبد الله حسن بلاما أبكر قليقاجي الشيخ عبد الله إدريسا والشيخ الشيخ دنا آديم بلاما عمر جبرين بلاما عبد الرحمن الفاس بلاما الرابي فضل بلاما حسن ولد الفاروخ بلاما سليمان أحمد بلاما أبا كاكا بلاما حسن جبرين أنقردبا الحاج بابا بلاما مصطفى بلاما حسن عبد الكريم الحاج جيمي ولا كاكا بلاما قربة كمسلوم أفوان الشيف دي كانتون حارون عبد علي الشيخ برلي إدريسة بلاما محمد بشارة آدم هيسيني بلال أبكر حارون بجوبالة الشيخ عبد الله بوبو عبد القادر عبد الله بلاما الشريف دنقر سلطان محمد إجلي الجوفرنير هارون صالي الحاج عبكر أناكو الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج هارون ولد الديري ديبتي إيسا بابا ديليكي فلاتي اللافايتوم حسيني محمد الحاج محمد تاغوني أسرة الحاج عبكر موسى أسرة محمد دقو أسرة يونس ولدم بوركو وأسرة بشارة حسنة أسرة حسنة دينيني الآجة عبدالله الغوني جبرين الحاج مكايلا والديك مالوم حسيني اللوان أنبياء الشريف محمد أكوك بلامة محمدية الحاج إيلي في إديغو الحاج أبكر هناك في الدينيو بلامة جبرين محمد سار وهيدي بلامة الحاج بلامة إما قال بلامة حسيني جدة الشيخ جيت خالب فلجة والرمات جيمي والد الشيخ مربى والسيد بلامة أكسرة وبلامة بوية ولكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة يورهم بموت أنا أخوهم وأبوهم مكايلة أحمد مكايلة أحمد المعروف باسمه مكايلة ولا رمادة مكايلة ولا رمادة كان مات يوم السبت في جمينة بعد مرض ولا صرخ كمان بسوا عن باكر يوم الاثنين في مابيريو هلة بلامة محمد زين بشارة دا في إكانتو أصلا اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية بلاغنا 40 السيد بلامة أحمد حسين سالي حسين أبكر دنا أبكر محمد يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان نبادروا في صرخة أنا 40 يوم أنا أبوهم وأخوهم محمد دنا المروب واسمنا الزين يبقى كمان أمباكر يوم الاثنين في هلة مكبو هلة بلامة ناردة في كانتون ألفاس اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهما الصبر السيد يوسف حسن وديفلا أمر ديفلا يطلب من أي نار ملكان شاف أو ختم آية ولدهم أسمى تاير حسن عمر 10 سنة تهجى يعني هو يعني أخضر ولابس ليا سيرفيتما أخب الشمرك من البيت من أنقبه ذات كمان من بيت عن المرهوم يوسف حامد مطلوب من أي نادو ملكان شافه كمان ختم آية الولد ده من مرك عنده 4 يوم ومرك كمان عنده بسكليت تنادو أسرة حقا في الأرقام النترية لكم 66-24-35-81 أو 65-02-10-7-10-7-99 أو 10-5-15-54 أو كمان تجيبوا طوالي بس في أنما الله يجمع لأهل بصحة والسلامة بلغنا وفاء السيد عمر آدم رمات آدم مدنة رمات حسن جيمي بلامة رمات أبولا موسى شوقية مالوم جيت أبن سيب مالوم أحمد عمر مالوم آدم هارونا بلامة عمر يعقوب بلامة اللوان جدة زكريا هارونا داودا إما حسن أمبول إدريس عمر علي يوسف إيسا فلاتي بلامة عمر رقبة الشيخ عادي تكركور بلامة عبد الله دوغال بلامة كجوك عادم بلامة حسيني عشين بلامة عبد الرحمن التي بلامة الجيت علي بلامة هارونا عمر حسيني والديدي علي عمر والجنبة بلامة يوسف أبقريس الشيخ إيسا عمر اللوان حسن الجيت الغوني أبقريس التيب بلامة محمد جبرين بلامة محمد آدم أبجنبة بلامة عمر جمي أسرة جدة الأكريم فامي أو أسرة سيدة إما أسرة إدريس تراب لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت أنا أمهم ميمونة رمات المروب اسمنا كتيكيري كان ماتت اليوم يوم الأهد وصرها كمان بسوا أمباكر يوم الاثنين في تاكوزا هلة بلامة رمات بلامة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة
1: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، السبعة وخمسة عشر دقيقة النساء هناك في جاجيرا وترمل ده هناك في بروفينس أناجيرا. نشرت الأخبار المفسرة مع أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي ومصالي بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار. أنا اليوم أشياء يوم الأهد 16 شهر 8 2026، ونشر نبدأ لكم كالعادة بالعناوين. جمعية أممية هن الإكيب هن القوات الجوية كان رأسها الوزير الشباب والرياضة ناير أبكر. الأعضاء هن الجمعية هنت القدام هن الإلف القدام هن الليسي شارلونغا كان سو جمعية أممية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة من الجواجر برا. في حساب الرسمي في منصة انت الفيسبوك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو كان جدد الثقة لرئيس الوزراء وحكومته، وطلب منهم كمان عشان يواصلوا في الخدمة القوية عشان ينفذوا المشروع الاجتماعي، المشروع الاجتماعي اللي كان على أساس حقه الشعب هنجات كان انتخبوا للمارشال في رأس هنجات. من جانب السفير لماي حلينا رئيس الوزراء كبير الحكومة كمان هو قال التجديد الثقة والصفاه المارشال هنجات محمد إدريس ديبي إدنو شرف لهم عظيم وهو مسؤولية كبيرة، أكد بكونه يخدم هو المينسترات حقه عشان يواصلوا في تنفيذ البرنامج السياسي هنا رئيس الجمهورية. الجولة انت الوزير انا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان وصلت في البطحة وبالتحديد في مدينة آتيا. أجاوب عمر تورينا بالتفاصيل.
2: إقليم حنا البطحة بتميز بالثروة الحيوانية الفوكة كثير من الحيوانات، دي الميزة الخلت وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المعايا وصلوا مدينة البطحة، والهدف من الزيارة دي مشوا عشان يفقدوا البنية التحتية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في إقليم حنا البطحة مدينة كنجرو. بالزيارة دي الحص وقع لها، زارها وزير الثروة الحيوانية ومعايا الوفد، وده لعشان يفقدوا في كنجرو الخدمة هن الدلان البون، وده ليسهلوا للبهائم الدرب خاصة في وقت الخريف. رئيس المركز الإداري هنا كنجرو يوسف محمد أحمد حجة وقال
3: مينيستر هنا في ناس كله جانا هني ونشكر البريزنت ريبوبليك تواري نمشو ده إني سيبنا ما تم بس لأيكي دي جاقا بخدمة نشكره كتير لهم رشاء الله أمام الإدريس ديبي.
2: والمحطة الآخرة القدروا زاروها زاروا سوق هنا البهائم هنا منطقة كنجرو، وطوالي بس الوزير مع الوفد المعايا سو ملمة كبيرة مع التجار هنا البهائم ومعاهم مسائل هنا المنطقة. برت الملمة بالكلمة الكلم فوكا كبير هنا الرؤاء أي البقارة، كلم في الحمبولات القاعدين بواجهوا البقارة القاعدين في منطقة كنجرو، وطلب من الوزير خليه يقدم لهم الدعم في الصعوبات دي لعشان يساعدوهم في التنمية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في المنطقة هنا كنجرو. كم من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في أهمية هنا طئنين البهائم، كمان زار المراكز التنين اللي بيجففوا فوقهم الشرموط والزريبة اللي بيطقنوا فوق البقر. وبعد دا واصل الوزير في زيارته لحد لهيك منطقة طويلة القعدة فيه اللي هنكونجرو، ودا عشان يفقد المشروع هننكتين البر البزقوبية البهائم اللي هسا ما كملوا البني حقا، وكل مشروع هنقرية أم أم جي البني حقا كمل في الوقت المحدد. نذكركم بكونه الوزير حن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمل زيارته في إقليم حنا البطحة سوى ملمة آخرة لما فك رئيس حنا المجلس الولائي والبقارة وناس البهائم والمسائل الإداريين. بالمناسبة هنت الملمة دي كلم الوزير وقال
4: كان كل كلميته يا جماعة تعرفوك بس فلان ده بقر أيوه كيف بنيس في دراها الناس فلان أدارة مالك السنة دخل السنة جاي دخل هذا المالك وما تقدر تهجو ليها فلان شغلك ده ما عدل ما تنس دراها الناس تقدر تقول له سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري تشي بكان المنزل ولا بكان المرهال هذا الزراع كله ما يقدر يهجو له كان حق فيه سيقدر يهجو له دوك عنينا ما ندوره نوصله المشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قوي تقول له لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقه له حلل قبال الفتنة ما تجي.
2: نذكركم بكونه الزيارة الآخرة تبقى في إقليم حنوادي فيرة.
1: الساعة 7:21 دقيقة نتابع لكم دائما بنشر الأخبار من راديو تشات. أذهن الجمعية هنت الألف القدام هن ليسي شارل وانغا أنا صار كان أنتو بداية أنا كيس أنا مساعدة للأذى في الحالات الصعبة الكيس ده في رأس واحد من أذهن المكتب التنفيذي اللي كان اختاروه بالموافقة وهذه الرأس المناسبة كمان رئيس الجمعية بحضورنا كثير من الأعضاء عن الجمعية أجاوب عمر تورينا بالتفاصيل.
2: جمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا بتضم حوالي 1500 عضو بخد مفوكة ومقسمين من 35 دولة. في دا الجمعية فتحت صندوق أي كيس البتتأم وبتساعد بي الأعضاء حقا دا في وقت الأزمات ووقت الشدة وسموا الكيس باسم كازا وكونوا مكتب تنفيذي بخدم في الصندوق أي الكيس والمكتب فوق 7 عضو في راسهم السيد إنغالتا جاسار بي الكان كلم بالمناسبة دي قال الإنسان بمر في حياته بمواقف صعبة وحزينة بالهين وده بيتطلب دعم ومساندة في الجانب المادي والمعنوي وفي ده فكرنا في أساسان حن الصندوق وكان من جانب رئيس جمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا الدكتور أوليفيه كريانان فرح بالمبادرة وشجع الشباب بالدور السمح القم بيا الأعضاء وطلب من كل الأعضاء خليه يساهموا في الكيس الأسسو ويكفوا قروشهم من نهاية هن الشهر ده وخدته لأي عضو موظف يكفي 500 ريال وللما موظفين يكفوا 200 ريال جادي والحاضرين بالمناسبة كبداية طوالي بس كفوا الفرضولهم في الكيس البيعتبر مساندة للجمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا.
1: الريبورتاج سوتا ومدد فوق الزميلة حجة هو حبيب عمر. المنسقية هنت المشروع هن الدكاترة بلا حدود هن السويسرا هم كمان نظموا يوم هن تقديم هن المشروع هجوم القديم بسوء في إقليم هن السلامات. المناسبة كان بيت في صالة انت الملمات التابعة لبلدية نمتيمان حاسمة هن الإقليم رأس الحفلة كمان الأمين العام هن الإقليم مارك مارا كان مسألة للمندوب العام هن الحكومة في جمع إقليم هن السلامات وفي المشروع ده كمان بشمل كثير من المجالات. بشارة محمد صالح هو كان جاب لنا الخبر من مدينة أمتيمان. جمعية أمومية هن الفريق هن الأرميدلير كان رأسها الجمعية دي وزير الشباب والرياضة ناير بكر بحضور رئيس الرابطة هن الجمعية هن ليب البال بالرجلين في جنب الأعضاء الجمعية الأمومية هنت الفريق هن الأرميدلير والمناسبة كمان بقت في كان أجي كوسيهني في الأصل من جمعية في كماله انت الخدمات كمان جددوا مكتب جديد فوق 18 عضو وفي راسهم كمان الجنرال أمين أحمد إدريس كرئيس عن المكتب المساند الفريق. سنوي كوين كريو الساعة 7:25 دقيقة داخل الاستوديو أنا راديو جاد نفس الساعة في كل الأقاليم دي نشر الأخبار على ماشية. شكرا لكم أنتم القادرين تتابعونا حاليا من مدينة أمتيمان من مدينة آتيا ومن سار ومن أي مكان بواسطة راديو جاد دي نشر الأخبار اللي كان جهزه أسرة التحرير تيد إخراجنا الجوابي بأمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشربكي أرغضه أو غيره بالآخر.
5: La les populations so salmu bu hormo blamsa indiza good makum ana good pics fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma
6: il nous faut l'amour la tolérance attention au jugement dernier.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي وجاد بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع أستاذ جمال عبد الناصر شباب بكي، نجي في داخل الاستوديو ونواصل دائما ببلاغتنا. أنا اليوم أشياء المفضلة السيد محمد ثابت اللوان كودي لابت هيسين حامد هيسيني محمد هيسيني محمد مهاجر وفلوكا هيسيني هارون عبد الرحمن مالوم زكريا عبد الرحمن اللوان موسى آدم بلاما عثمان هارونا بلاما مكايلا آدم علي الإمام أبو جرما ديدي مكايلا آدم هيسيني أبا علي حسن رمضان عمر آدم بشي هيسيني فكي دقو آدم حامد اللوان عمر محمد الشيخ آدم بشارة جبرين كرقو جبرين عبد الرحمن بلاما حامد بشارة بلاما آدم عمر بلاما جد عمر بلاما عمر محمد الشيخ آدم محمد بلاما سميجد الشيخ جبرين محمد أنجيني جبرين محمد عبد الرازق عمر مؤمن إما بلاما عبد الله سيني إبراهيم بلاما مكايلا توم أبا خالة إبراهيم مع اللوان عبد الله أبا كلب معلوم خالد عبد الرحمن اللوان أستاذ بابورجي بابورجي على أسف الكتابة إيسى عبد الله سيني أليفة معلوم خاسم هناك في كندل معلوم جبرين مكايلا هناك في أبديدي وجبرين بشارة في نجمين الأمريزين يبلغوا لكل الأهل ألا بر والداخل وجميع ناس الإرفي لكل اللوانات الشيوخ ألا بلامات ألا كانتو مدياغو بموت بموت حنا أبوهم وأخوهم إسيني لابت إسيني لابت كان مات ولا سرع كمان بسوا عن باكر يوم الاثنين في هلة أندمرما هلة بلاما أسمان هارونا ده في كانتو مدياغو اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرهوم كمان الله يوليهم الصبر دايما ما بلغتنا أنا لا وفى السيد آدم مع حسن المروب وزمنا أبا شنبا الشريف نايم علي موسى المروب وزمنا جوك محمد فني عبد الرحمن إيسى بركة موسى محمد موسى محمد آدم عبد الله موسى حسن موسى ديريكتير دينا يحيى تيراب سلطان بركة ديليجي أبازين ديليجي جيجير محمد جبرين أبلاما أتوم إيسا حامد سليمان جبرين أخي آدم كونو عبد الله عمر جد بركة الشيخ الشيخ موسى إيسيني وبلاما جد إيسيني الشيخ حسن متر الحاج خرسة تراب محمد تراب علي آدم محمد ولا قدية عبد الله قردو دلقي جيمي شايب دلقي آدم لقدوب دنيني محمد دلقي آدم إدريس شيب دي كانتون اللوان عبد الكريم جرات حسن عمر محمد قيجيج الشيخ ابن نسيب قوني موسى دلقي حامد محمد بلاما سليمان آدم محمد جماريت دلقي موسى جبرين دلقي عبد الله ولا كسيم حامد جدة الشيخ موسى عبد الله دلقي حسب الله عبد الكريم الرئيس محمد موسى دلقي فيصل جدة بلاما بركة كيو حسن إيسا الشيخ الجيتيل دلقي هارونا مليمي دلقي اللوان إيسيني دلقي جبرين المعلم أبلاما أبا إيسا الشيخ دنا ديرشو الشيخ جدة محمد فليجي بلاما إيسا جدة أبخريسا ولا حامد قنبو ولا أخي محمد كوم بكا بلاما جبرين دقا بلاما جبرين عبد الرحيم الوكيل بابا سيد آدم دلقي سيد النايم دلقي محمد أجل
delege Jabir Jibrin, delege Abakar Idris, Alamir Muhammad Hassana Galadima, delege Muhammad Isa, Alamir Al Habib Mer, Muhammad Tom Nuere, Sheikh Muhammad Abakar Angunum, delege Muhammad Isa, delege Hassanti, delege Jimmy Ajita Hamid Hassan, delege Emma Akhay, Bulama Jibrin Harun, Bulama Muhammad Shen, Bulama Bishara Musa, Bulama Haruna Yahub, Bulama Barka Hisseini, Bulama Ali Zakaria, Bulama Buba Kamsulum, Wa Jidda Muhammad Rajil, Bulama Umar Muhammad, Bulama Muhammad Jibrin, Muhammad Jime, Bulama Muhammad Biu, Hisseini Bukar, Delege Jidda Jime, Umar Tela, Makaila Walla Kongoli, Sheikh Gujja, Ibrahim Muhammad Siam, لو ماليزني بلخو لكل الأهل الله بره والداخل وجميع ناس الإرفة أروم بموت أنا أخوهم وولدهم موسى حسن المروب اسمنا موسى ناني كان مات وصرع كمان بسوء عن باكر يوم الاثنين في جبل ليرو اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة الأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السيد ده كذلك بلخنا وفى الإمام بلخ لسا كان نقرينا ده كان لقينا وقت كمان ممكن نكرر إن شاء الله فإلا كمان إلا بسمو عن باكر الإمام قنبو أحمد خالة أحمد محمد إيسا وطمان أحمد بشارة أحمد إيسا أحمد وسيد هارون سنبو بلام أمر أبكر محمد آدم بلام يعقوب دنا هارون يعقوب الإمام فكي شن محمد جميع دنا حماية قربة الدفة إدريس أطمان جبرين كاري عبد الله بلاما جدة بشارة النور قنبو جدة إبراهيم محمد دنا سالي بشارة بلاما محمد سعيد بلاما حسين بشارة سالي إبراهيم بلاما إلي عبد الله بلاما جبرين إما معلم جميع عمر بلاما محمد أما سمك بلاما إلي زكريا الشيخ أبكة أنقرو بلاما إدريس الدوغال بلاما محمد جبرين بلاما رمات قجة بلاما النور إبراهيم بلاما الحاج أبكر بلاما دنقس دناء بلاما مختار الشيخ أحمد أنبيا بلاما قدو بلاما قنبو دنا بلاما محمد أخي الشيخ أمر أبا بلاما إما نكاس بلاما الحاج قنبو المخرب بلاما جبرين أبخريس الشيخ إدريس أبكر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما بيني أنقبدو إما هارون بلاما محمد أمباري بلاما أحمد رمات بلاما بوبا عبد الكريم بلاما جدة كولو نيل آدم مقايلة بلاما بورما جبرين بلاما هارون آدم آدم والنديف الأغوني عبد الله بلاما محمد الدي بلاما قرب جمي عبد الله عبد الرحمن حبيبة بيت عثمان دليجي جد أحمد صالح كونسي محمد رقيس توم صالح دبيتي أبكر بلاما عمر هناك في الرنجاجي معلوم أبكر آدم محمد إيسا صالح أحمد خرصة توم قنبو جد في الرنجاجي دليجي إيسا أبكر كونسي موسى كشالله محمد صالح مؤمن هناك في مرديا دليجي محمد أحمد بشارة ألغوني إبراهيم هناك في دل في قدر في قدنكر بلام أحمد خالد رمات محمد أحمد توم جدة هناك في قوا المركو الشيخ مهمت حسن أخي أخونا دات الله حسن عبد الرحمن صالح يايا أسرة رحمة محمد سيد الشيخ حسين عبد الرحمن بلام آدم قنبو الشيخ اللافاس جدة بلام آدم عبد الرحمن بلام يعقوب مكايلا آدم وأسرة أمرشين إيسا أسرة عبد الله مرقوم بلام حسين هناك في سهيبة أسرة إيسا مكايلا أسرة إدريس تراب وأسرة أبكر هناك في غزتور أسرة دنا محمد بلاما صالح إيال بلاما محمد كلهم في كركم ألغوني محمد هناك في التمرة
عبد الرحمن سيد في كسري اللوان محمد أحمد آدم الجيت ولا جبرين دوندي وأسرة جدة متريس أسرة جبرين ولد الحاج محمد بركة الحاج محمد الورلي على حسب الكتابة الجوني محمد قنبو هناك في توي الشيخ الفيديل هناك في أدملاك أبكر محمد بودو هناك في نجمينا قنبو ولا أتيمي هناك في منجلجي ولكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإلف وكل الجيران يقروهم بموت حنا ولدهم خالة قنبو ولد الإمام قنبو كان مات يوم الأحد والصراحة كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة جواه هلة بلامة أمر أبكر ده في كانتون أفرق اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر دائما ما بلغتنا هنا الوفاء السيد أبكر كمسلوم موسى كمسلوم رمضان كمسلوم حسن كمسلوم الدنبو غوني أبكر الدنبو بلاما إلي محمد ولا ترمو الغوني إسالي إما محمد الحاج أجيت إيسيني الديري آدم الشيخ محمد ترمى بلاما إدريسا الشيخ قربة أليفة محمد يوسف الحاجة أمر جبرين الحاجة مكايلة ولا فكي حسيني عبد الله كريم بلاما عبد الله قربة جبرين ولا دهية اللاغوني رمات جدة شوكال الحاجة بابا حسن الحاجة هارون ولد الديري الحاجة أبكر رأنكو بلاما محمد أحمد بلاما أبا كاكا بلاما موسى التكين فكي الحبيب بلاما جبرين بلاما حسنا اللوان كشالة دنجنيني اللوان هارون بالي أنقر كليسيم اللوان سخير لو مليزني بلوخ لكل الأهل اللا برا والداخل وكل الشيوخ اللا بلامات وكل الدليجيات والأهل اللا إسلا اللا سلامات اللا بنسيت اللا إيسي اللا حورتي اللا شرفة ولا أبلالا ولا برنو ولا حما ولا حجراي ولكل الأهل اللي برا وداخل يروهم بيموت أنا أبوهم وأخوهم أبوهم وأخوهم قوني كم سلوم قون كم سلوم الكن مات يوم الآد وسرق كمان بسوء باكر في هلة عجري اللهم يغفر له ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر السادة المستمعين ومستمعات الأكرام هنا غاديو كيات داخل الاستديو الساعة 7:40 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية نمشي في مكنة الفن وبعد ذلك كمان إن شاء الله نجي ونواصل كمان بالبلاغات المفضلة كابين تكنيك

أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، أنا خديو الشات، فنشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشات. نقول مساء الخير هناك للمستمع آدم حسين من لينيا، ولكل المستمعين عن لينيا الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشات. فعندي كمان ملاحظة بس في نفس الأغنية دي، في بعض من المستمعين إذا كان بس يعني كتبتوا البلاغ بعد من الناس واحد بقول كي بنوم لحد تك قبل حتى بقول كي هاي ترى أني نسيت أوصم أنا فلان دسو، لكن البلاغ أنتو خلاك جبتو. فعلى كل حال أنا نطلب الأشياء واحدة الناس القادمين بيسونا فردا ما سمي ما عديل. أيوة، فعلى كل حال أنت إذا كان هادي سبيقة أنا موت أو كمان أنا فرها شولوا طاها ناكم أكتبوا الناس ذاك مرة واحد ما خلاص تكتبوا وتجيبوا في بيت الراديو وبعد ده بطن تنادوا تقولوا هاي أنا ترؤوسهم ده ما سمينا لا ما سمين. فعلى كل حال نطلب المفاهمة لكل السادة المستمعين والمستمعات. هاي زي المستمعين والمستمعات عبد الحادي محمد الصالح بابا يرمى المستمعين، يلا كلنا سوا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدو تشات نجي في داخل الاستوديو دائما نواصل بالبلاغات المفضلة بمناسبة الإليفاسيون عن الجرات عن جنرال دي بيرغات لولدهم بشارة كورلو سكان هنا كانتون سوركي يشكروا كمان مارشال حنكات محمد إدريس ديبيتنو كان أدى أمان والسخة لأخوهم وولدهم. ومن ناحية تانية بقولوا كل سكان هنا كارتو سوركي في رأسهم كمان الشاب دي كانتون الهيكة أحمد أمان، يقولوا هم دايما وفكين وراء مارشال حنكات محمد إدريس ديبيتنو، وبيتمنوا كمان لأخوهم وولدهم كان لقي جنرال هنا البرغات بشارة كرتو يمشي لقدام. السيد دبلخ هنا وفا الهك جبيرونا أحمد بني أحمد شيف دي كانتون كشل دنا دينيني بلام محمد زين بشارة دينا دينيني الهك جبرين حارونا عمر أتيا ألغوني جدة حسنة أبكر المير مكايلة كولونيل سيد آدم حارون جبرين الوكيل جيمي حسيني بلاما حسيني رامات الحبو عبد الحبو عبد التسول دهب مسار إيسا آدم أب سخيل دليجي سيف جدة دليجي أحمد بشارة دليجي أجيت أخي دليجي أخونا أبكر دليجي توم موسى جوكو هنا كرتوتا دليجي كواسا دليجي محمد كمسلوم دليجي عبد الرحمن زريبي الشيخ محمد ترما بلاما إدريسا ألغوني قلاديما بلاما حسنا يونس بلاما جرما موسى بلاما عبد الله حسنا بلاما أبكر قليقاجي الشيخ عبد الله إدريسا الشيخ دنا عديم بلاما عمر جبرين بلاما عبد الرحمن الفاس بلاما عربي فضل بلاما حسن ولد الفاروق وبلاما سليمان أحمد بلاما أب كاكا بلاما حسن جبرين انقردبا الحاج بابا بلاما مصطفى بلاما حسن عبد الكريم الحاج جيمي ولا كاكا ولا كاكا بلاما قربا كمسلوم الشيف دي كانتون هارونا أبالي الشيف برلي إدريسا بلاما محمد بشارة أدوم حسيني بلال أبكر هارونا جوبالا الشيخ عبد الله بوبو عبد الله خادر عبد الله بلاما الشريف دوغور سلطان محمد إجلي الجوفرنير هارون سالي الحاج أبكر أنكو الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج هارون ولد الديري ديبيتي إيسا بابا دليجي فلجة الفايتوم حسيني محمد الحاج محمد غوني أسرة الحاج أبكر موسى أسرة محمد دقو أسرة يونس والدنبوركو أسرة بشارة حسنة أسرة حسنة دينيني الحاج عبد الله الغوني جبرين الحاج مكايلة والجيك مالوم حسيني اللوان أنبياء الشريف محمد كوك بلامة محمدية الحاج إلي هناك في ديغو الحاج أبكر هناك في الدينيو بلاما جبرين محمد تساري بهيدي بلاما الحاج بلاما إما خالة بلاما حسيني جدة الشيخ جدة خالب فلجة ولا رمات جيمي ولد الشيخ مربى ولكل السيد بلاما أبا كسرة وبلاما بويا ولكل الأهل البرة والداخل وجميع ناس الإرف وكل الجيران بأروم بموت هنا أخوهم وأبوهم مكايلة أحمد المروب اسم مكايلة ولا رمادة مكايلة ولا رمادة كان مات يوم السبت في جمينا ولا بعد مرت وصراحة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في مابيريو هلة بلامة محمد زين بشارة دا في كانتون أصلا اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون. السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب
الأسرار والحكمة الربانية الروحاني. يقول بآيات ذكر الله الأكيم هو بعالي كمان كثير من الأمراض المختلفة القاعدة بتعازي السكان وبذات كمان الباراليزي أي الشلل ونادم إذا كان بس بطن يملي الماء لمدة أوقات كثيرة مرة واحدة وإن دمر

حصلوا لها بطنها. وأيضا إذا كان بس بويت نادم وكان خليته جنون دخلوا فوقه هو كذلك يعني بقدر بداوي. وكان دبيب أو كمان يعني الكلب أو واحد من ضمن الحشرات كان عدة كذلك يقول له بقدر كمان يعني بعالج. وبعد من الناس إذا كان بس دايرين الخدمة كذلك يعني بقدر بديهم بإذن الله. في بعض من الأيال الدقاق أو الناس الكبار إذا كان بس نايمين يعني بحلموا وببولوا فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية بقوله هو قاي تسيشق في مساكوري وبذات كمان في كارتي بورنوتي. تقدر كمان تتصلوا بأرخام حقا 95-29-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70. كل الأرخام دي كمان يعني بتلقوها بواتساب بقول بإذن الله. وبآيات القرآن كمان تلقوا العافية والصحة والسلامة. فعلى كل الأسادة المستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي وكاد أن إحنا كمان يعني موقفنا عشان دايرين نساعدوا المواطنين الأكاديين وده إزاء وطنية إذا كان بس يعني فيها بعض من الأمراض وقاعد بتعزي الناس بتعزي الناس. فإن شاء الله أن إحنا كمان دورنا عشان يعني ننشروها للمستمعين ننشروها للمستمعين وبعد ده كمان الله بديهم العافية والصحة والسلامة. هل أنا الساعة 7:51 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية نمشي في مكانة الفن.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جات باقي لنا بس 7 دقائق عشان نعيش مع المستمعين. فنشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن إحنا معاكم وأنتم معانا لغاية وكنا كان تم الساعة 8. فوقت ده كمان نقول لكم مع باي باي للمستمعين. فدايما الأخنة دي نقول فوق كذلك مساء الخير هناك للشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية، فهو يعني بيقدم منيدة لكل السكان التشاديين بصفة عامة، سكان التشاديين بصفة عامة. إذا كان بس عندكم الأمراض، لأن الزول إذا كان بس نادم عندك مرض، الأمراض واحدة دي أنت بتسويها كي بتعالجها ما بتعالج، لكن بس إن شاء الله بآيات الذكر الله الحكيم تقدروا كمان إن شاء الله بتعالجوا نفسكم. فده يعني شيء يعني مجال شيء يكون ساكت، مدام ده شيء ساكت وبقدر بساعد كل الناس، أن إحنا كمان دايما نشجع الناس اللي نفردين، الناس اللي عندهم الأمراض نفردها ممكن تتصلوا معايا بس في الأرقام 95-29-10-9-88 أو 98-08-27 أو كمان 68-03-05-01 أو 66-75-91. وكل الأرقام دي

تلقوها في الواتساب. فده كمان يعني للناس القاعدين برا في مختلف الأخاليم هنا البلد، في كل المختلف الأخاليم هنا البلد، إذا كان بس زول يعني بشعر بالأمراض اللي قبل شيء كان ترينها ده، طوالي تتصلوا هو قاعد هناك كمان في مساكوري، مساكوري في كاركي بورنوتي. فنطلب كمان لكل سادة المسلمين المسلمين، والله كمان بديكم العافية بالصحة والسلامة. ونحضر الأغنية دي كذلك لكل الطلبة والطالبات اللي قاعدين بخدموا هناك مع الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية. أعزائي المسلمين المسلمات، شفنا كثير وعذابه مشاكل الدنيا كيف يتشاد، ما تنساه الفاد أنساه المستقبل كيف. فعلى كل الأسادة المسلمين والمسلمات، فأي أمراض إذا كان بس يعني كان ناجات أنت زول خليها على الله وقول إن شاء الله الله يديك العافية. فنطلب كمان العافية والصحة والسلامة لكل سادة المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية. يلا كابين تنيك.

يا تشادي ام حماك الفات انساه المستقبل وين. على كل الساده المستمعين المستمعات نتمنى الشفاء لكل المرضانين القاعدين سواء في البيوت او كمان في المستشفيات. الله يديكم العافيه ان شاء الله. قولوا امين. قولوا امين. والله كمان بدكم العافيه. فاكيد انتم قاعدين تسمعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد في موجه 94.5. اعزائي المستمعين والمستمعات على كل حال خلاص ما بقي لي بس الا نلايم خمامي ونقول لكم باي باي للمستمعين.

sangwe koyang creyo galle babero khalas l'air c'est l'air après l'air ce n'est plus l'air il faut connaître à l'air exact time is time after time is not time الوقت تم وصادق دول اشاره بكت 75 دقيقه في لوب ليله 75 دقيقه ساده المستمعين سموتوا برنامجكم ركن الدين العظيم بعد البرنامج ركن الدين العظيم سموتوا البلاغات العاديه والرسميه بعد البلاغات سموتوا نشره الاخبار الدي ايات لقيت حاليا الساعه 8 الا دقيقه و20 ثانيه انسبكتير حسن عليفة في المراقبه سموي كويان كريو الله برنامج كمان لغوتو في تيتا إشرافة بابا أبادمي سايا كوكال كالا كلافيا لا منو لا سول أركا ولا على كل الأسادة المستمعين والمستمعات تجد تقديم الله برنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد وصالح بابا يارو فنتمنى أن تقدوا أحلى فترة ما باقي برنامج أنا غادي إكياد هنا نجمينا غادي إكياد والسلام التهيات علي باي باي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، معكم في تقديمها عمر حسن دهب. عبر حسابه الرسمي في منصة الفيسبوك، جدد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو جدد الثقة في رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا وحكومته، حاسا إياهم على مواصلة تنفيذ المشروع الاجتماعي الذي انتخبه الشعب التشادي على أساسه بكل هدوء وعزيمة. من ناحيته السفير لاماي هلينا رئيس الوزراء قال عبر بيان إن تجديد ثقة المشير محمد إدريس ديبيتنو فيه لشرف عظيم وأنها مسؤولية قبل كل شيء، مؤكدا العمل مع فريقه جنبا إلى جنب بكل عزيمة وثقة لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. إلى جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، حيث وصلت إلى ولاية البطحاء وكان في استقبال البعثة المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد جوكوني مورالي. عثمان آدم الدود كان رفقة الوفد وعد هذا التقرير.
2: ولاية البطحة تعتبر من ضمن الولايات ذو امتياز في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك عدد كبير من المواشي. نسبة لهذه الميزة وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المرافق له، وصلوا إلى مدينة آتيا وذلك بحدف تفقد البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بولاية البطحة. مدينة كنجرو قد حظيت بزيارة الوفد الذي وصل لتفقد عملية إصلاح الجسر وذلك بهدف تسهيل مرور المواشي أثناء فترة الخريف. المحطة التالية كانت سوق المواشي بكنجرو، حيث عقد الوزير اجتماعا ضم تجار المواشي ومسؤولي المنطقة. بدأ اللقاء بكلمة رئيس فيدرالية الرعاة الذي سرد في كلمته الصعوبات التي يواجهها الرعاة بمقاطعة كنجرو، طالبا من الوزير الدعم من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في خطابه حول أهمية تطعيم المواشي، كما زار أيضا مركزين لإنتاج اللحوم المجففة وحظيرة تطعيم الأبقار. وبعد ذلك واصل الوزير جولته حتى وصل إلى قرية طويله بضواحي كنجرو وذلك بهدف تفقد سير عملية مشروع حفر بئر لسقي المواشي الذي لم يكتمل بناؤه بعد. أما مشروع بئر قرية أمجي فقد استكمل بناؤه في الوقت المحدد. هذا وقد اختتم الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته بولاية البطحة، حيث عقد اجتماعا ضم الرئيس المجلس الولائي بالإضافة إلى الرعاة وأصحاب المواشي والمسؤولين الإداريين. بهذه المناسبة صرح الوزير:
3: كان كل ميت يا جماعة تعرفوك، بس فلان ده بقر أيوك بالناس دراء الناس، فلان أدار مالك السنة دخل، بعد سنتين بعد سنة جاي دخل، أذول ما تقدر أنتوا أشياء هذا المال وما تقدر تهجوا ليها، فلان شغلك ده ما عدل ما تنزل عنا تقدر تقولوا سي ذول كله كان بخلي لزر بجي بهارج في مكان المنزل ولا مكان المرهال، السيادة السيادة زراعة كل ما يقدر يهجلو كان حق فيها سيقدر يهجلو. دوك أنا ما ندور نوصل للمشاكل، ندور نمرق من المشاكل، شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولوا لا لا، الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقوا له حلل قبال الفتنة ما تجي.
2: هذا ونذكر بأن المحطة التالية ستكون ولاية وادي فرة.
1: عقدت أمس جمعية عمومية لفريق القوات الجوية، حيث ترأس أعمال الجمعية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر بحضور رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم إلى جانب أعضاء النادي، وأشرت المناسبة بقاعدة الجاكوسي الجوي. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
4: جمعية عمومية لنادي القوات الجوية عقدت تحت أنظار وزير الشباب والرياضة ناير أبكر. المناسبة لم تشهد الكثير من التوقف، لتتوجه الجلسة إلى اختيار المكتب التنفيذي الذي تكون من 18 عضوا بقيادة قائد القوات الجوية الجنرال أمين أحمد إدريس، فيما اختير الجنرال حسن إدريس ديبي رئيسا شرفيا للنادي. الكلمات كانت حاضرة، من ذلك كلمة رئيس النادي الجديد الجنرال أمين أحمد إدريس الذي شدد على أهمية التعاون بين أعضاء الفريق من أجل التتويج بالنجاحات على المستوى الرياضي، مؤكدا سعيه الدعوب للرقي بالمستوى العام للفريق وتجاوز العقبات. وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد هو الآخر على أهمية بذل الجهود اللازمة للوصول إلى المستوى الأعلى في الرياضة، وشددا على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة وعلى الصورة الجماعية. اختتمت المناسبة.
1: أطلق أعضاء جمعية قدامى ثانوية شار لوانغا أطلقوا صندوقا لدعم ومساندة الأعضاء في الحالات التي تتطلب الدعم المادي أو المعنوي. الصندوق يترأسه أحد أعضاء المكتب التنفيذي الذي تم اختياره بالإجماع، حيث حضر المناسبة رئيس الجمعية أوليفييه نغيريان بحضور عدد من الأعضاء. زكريا يحيى زكريا.
5: تضم في عضويتها حوالي 1500 عضوا نشطا مقسمين في 35 دولة. جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا تطلق صندوقا لمساندة ودعم أعضائها خلال الأزمات، يعرف اختصارا بكازا، حيث تم تكوين مكتب تنفيذي للصندوق يتكون من 7 أعضاء يترأسهم السيد إنغنتا جسرابي، والذي أشار في كلمته بهذه المناسبة بأن الإنسان يمر في حياته بمواقف تكون صعبة وأحيانا مؤلمة، وقد يتطلب ذلك دعما ومساندة من الناحية المادية أو المعنوية. لأجل ذلك تم التفكير في تأسيس هذا الصندوق. كما شجع رئيس جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا الدكتور أوليفييه غريانان على هذه المبادرة، داعيا جميع الأعضاء إلى المساهمة في دعمها ودفع اشتراكاتهم الشهرية منذ هذا الشهر. وحدد مبلغ 2500 فرنك سيفا، أي ما يعادل 500 ريال تشادي لكل عضو موظف، و1000 فرنك سيفا أي ما يعادل 200 ريال تشادي لغير الموظفين. وقد بدأ الأعضاء الحضور بالدفع إذانا بانطلاقة وفتح صندوق الدعم والمساندة التابع لجمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا.
1: في مدينة ياماتيما نظمت أمس تنسيقية مشروع أطباء بلا حدود سويسرا، نظمت لقاء تم خلاله عرض مشروعها في الولاية، وقد أقيمت المناسبة بقاعة الاجتماعات التابعة لبلدية أماتيمان بحضور الأمين العام للولاية ماب مارا. بشارة محمد صالح.
6: عقب تقديم المشروع من خلال عرض مرئي، أتيحت الفرصة لعدد من المشاركين للتدخل خلال الجلسة، حيث تبادل النقاش مع فريق المشروع حول التدخلات والأنشطة التي يتم تنفيذها ميدانيا إلى جانب التحديات المرتبطة بالتنفيذ. وفي ختام الجلسة أعرب الأمين العام للولاية ماب مارا عن قناعته بأن المشاركون سيقدرون اللقاء وهم مذودون بالأدوات والتقنيات اللازمة، بما يمكنهم من تعزيز جهودهم في مجالات التدخل والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. كما يسهم مشروع أطباء بلا حدود في الحد من معدلات المرضى والوفيات المرتبطة بسوء التغذية والملاريا. أمتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.